0: صلى الله عليه وسلم كلنا بربنا وإلهنا مخلصين سوى المسيح أصوات لمساك يا محب البشر أذكر رب بين أخوتنا المسافرين الذين يضمرون الصبر في كل مكان صدر جميعا كانوا في البحار ونعم بها وترك المسكوى كل احد بكل مكان ردهم الى ميناء هدي ميناء خلاص تفضل باصحابهم في اللقاء اصحابهم في المسير ردهم الى منازلهم بالفرح فرحين بالعافيه معافين اشترك مع عبيدك في كل عمل صالح نحن ايضا يا رب زمان غربتنا في هذا العالم احفظه بغير مضره ولا عاصفه ولا قلق الى الانقاذ
1: يا رب فنصبح عليك خوارين المجد لله في العالي الأرض السماء الناس المصرى نصبحك نباركك نهضمك نزول لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب المالك على السماوات الله لا يبدو بذكر الرب الوحيد يسوع المسيح والروح القدس أيها الرب الإله حمل الله من الرب في خطايا العالم ارحمنا يا حامي خطايا العالم وغلت البطن إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد لله لا يبدو أمين وباركك كل يوم وسبح اسمك القدوس لأبد الأباد أمين منذ الليل روحي تبكي إليك يا إلهنا وأمرك يا نور على الأرض كنت أدلو في طرقك نصر تريم معين الباكر رب تسمع صوتي وغداك وما اغتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الأزرق يموت أزمن عزراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الأزرق يموت على السرب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الأزرق يموت على السرب عنا ارحمنا على السماوات ارحمنا مجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار دور كل أمين يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا رب اغفر لنا اسامنا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتخر مرضى شعبك واشفي من اسم القدوس ابانا وفاتنا الذين راقوا ديارنا احنا نفوسهم يمنا وبلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب ان نقتل بطنا اليه ان لك مجد تطيس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب مالك امين ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اتينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير ملك القوى المجد الابد امين كم في كريستوس ايسوس بين شويس امين الليل وياشر نيت انت ورتواب تبرسن وسيني بين تيموس نوتس موفن في كريستوس شير سي تصمي سيناني بويني طاف مي في كريستوس بين نوتي تي برسن وسي سواب تي برسن وس ماري انتي سو دقو سي سواب تي بروستاتي سيتي نوتي تي بين غنو سنتي تي مترومي تي برسن وس ماري انتي سو دقو سي سواب تي بروستاتي سيتي نوتي تي بين غنو سنتي تي مترومي

0: Irene Pasi.
1: Tumne moti so.
0: Sayyidu Rabbi Aswar Masih ilan al-lazi khatwat al-amidu al-qudisin wa rusul al-mukarramin al-qailan. النبي أن وبر كثير يشتهون يروا ما أنتم ترون ولم يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوب لعينكم لا تبصر لأذانكم لا تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتبادل الديسين
1: يا رب رحم
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا نذكرهم في سؤالات وضرعات نرفعها إليك أيها رب إلهنا الذين سبقوا ورقدوا يا ربنا يحرم المرضى يشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجعنا كلنا

خوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا أمين. ابتهجوا أيها الصديقون بالرب للمستقيمين ينبغي التسبيح. توبة

0: التي الرب هو إلهها والشعب الذي اختاروا ميراثا له.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وإذ كان يسمعون هذا عاد فقال مثلا لأنه كان قريبا من أورشليم وكانوا يظنون أن ملك الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال كان إنسان شريف الجنس قد ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ ملكا لنفسه ويرجع فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء قائلا لهم تاجروا في هذا حتى آتي. أما أهل مدينته فكانوا يبغضونه فأرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا. ولما رجع بعدما أخذ الملك قال أن يدعى إليه العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعلم بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا يا سيدي مناك 14 أمناء. فقال له نعما أيها العبد الصالح لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. ثم جاء الثاني قائلا يا سيدي مناك قد 4 5 أمناء. فقال لهذا أيضا وكن أنت على 5 مدن.
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماء وإذا نقدس اسمك يأتي ملكوتك ومشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ولنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. كن بكريستوس إيسوس بن شويس
2: تسكي فلسيمو تكري أكلينتي
1: نوبيون سو كيري
2: روس خميس ومتفوه أمين.
3: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الرب الذي قطع كل ربطة خطيرة من قبل الناس أن أطلب مساعي عن عبيدك أخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوس المدك ارزقنا رب رحمتك طعنا كل ربطة خطيئنا كنا قد أخطأنا ليك بشيء بعلم وبقول بالفكر وانجزاء القلب بسير النفس. أنت يا سيد العارف ضعف البشر كسارة ومحب البشر اللهم نعم علينا وغفران خطيئنا باركنا طاهرنا حللنا حلل سعر الشعب وكلمان خوف وقوم نارتك الموت.
1: Και άγιο πνεύμα τι κενικάει και στο αιώνα στον αιώνα ενώ σιβόλεν κόι μου και ο πενσόης Ιησούς με Χρήστος μόνο εν τέτοιμ αρή πεκνάνιμ τε κερίνι οιν τόπτεμ πεκλέω σωτε μόνο ονάινον κυρία λέησον κυρία λέη κυρία φλόγησον εμείνες μου ερώης μου ερώης τιμή τα νιακόνι εύολκον πιές μου εμείνες εσόπ.
3: كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ودخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

شويسنينا شويسنينا خن بران مفيوت نمبشيرين ببن ماي ثواب ونوتن وتأمين تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدم للمسيح ملكنا وإلهنا نرجوان يغفرنا خطايانا مزامير تلاتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: سيمون خدوس خدوس خدوس حسن بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا امين.
1: باسمي فاعلمكم كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم سلام اترك لكم سلام انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم ياتي اليكم لو كنتم تحبني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيها شيء لكن لكي يعلم العالم ان حبابكم وصاني ابي هكذا افعل قوموا ننطلق من هنا نكرم الحقيا بالكرام كل غصن فيها لا يتصنع يقطع كل ما يتصنع قيل يتصنع اكثر وانتم قبل القيام من اجل الكلام الذي كلمتم به اثبتوا فينا ايضا فيكم مجد الله دائما.
0: تنو الشم ويرسوس ميدنا سوس من ماتو ويبجي اكي اسوي من اينان روحك القدوس يا رب الذي ارسلت تلاميذ القديسين ورسك المكرمين في ساعه السادسه هزله تنزعوا منا ايها الصالح لكن جددوا في احشائنا قلبا نقيا اخلق فيها الله وروحا مستقيما جدد في احشائي لا تطرحني من قدامك اكو روحك القدوس تنزعه مني ايها الرب الذي ارسلت روحك القدوس على تلاميذ القديسين ورسك المكرمين الساعه السادسه هزله تنزعه منا ايها الصالح لكن نسالك ان نجدده في احشائنا ربنا يسوع المسيح من الله كلمه روحا مستقيما وحيا روح النبوه والعفه روح القداسه والعداله والسلطه ايها القادر على كل شيء انك انت واضع نفوسنا

من يدي كل إنسان آت العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرم الحقيقي الحامل عقود الحياة نسألك أن يتمملوا نعم رسولك لخلاص موسنا. مبارك ربي لنا مبارك ربي يوما فيوما يهيئ طريقنا لنا إلى خلاصنا.

0: في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كريا ليسون يا رب ارحم
2: كريا ليسون ارحمنا يا الله
1: كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
2: كريا ليسون يا رب ارحم
1: كريا ليسون ارحمنا يا الله
2: كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
1: كريا ليسون يا رب ارحم
2: كريا ليسون ارحمنا يا الله
1: كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
2: كريا ليسون يا رب ارحم
1: كريا ليسون ارحمنا يا الله
2: كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
1: كريا ليسون
2: قدوس رب السماوات اسمع امتي مجد كرامات ارحمنا يا الله لا يبدو بد كل يسر قدوس ارحمنا يا رب لا يقوتكم معنا ليس معين شدتكم سواك حلو صح الله عن سيئاتنا لا تسعنا برضات نسعنا بغير رضات نتفنى معرفة الخفية والظاهرة يا رب تسدعى علينا فرحمتك يا رب ليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض كذلك قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لمن علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد
1: شو اثنين تصبحت الساعة السادسة وتصبحت الساعة التاسعة من النهار مقدمهم إلى المسيح ملكنا وإلينا نرجو أن يغفر لنا خطايانا

0: سوسیو سیو سیمو قدوس قدوس قدوس فاسم بشارت معلمنا مريم المشير بركات علينا امين.
1: فلما ابصر الجموع صعد الجبال وعندما دخلت عندما جلست تقدم الي تلاميذ وفتح في عالمهم قائلا توب المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، توب الحزن الان لانهم يتعذبون، توب الودع لانهم يرثون الارض، توب الجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، توب الرحماء لانهم يرحمون، توب الانقياء القلب لانهم يعينون الله، توب لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله، توب المطردين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، توب لكم اذا طردوكم وعيركم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات، لانهم هكذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم، انتم ملح الارض فاذا فسد الملح فما زي ملاح، لا يصلح بعد لشيء الا ان يطرح خارجا وتدوسه الناس، انتم نور العالم، لا يمكن تطفئ مدينه كان على جبل، ولا يكون السراجون يدعون تحت المكيال، بل يدعون على المناره فيدي لكل من في البيت، هكذا في الودي نوركم قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصلاح في المجد ابيكم للسماوات والمجد اللي دائما.
0: تنو شموير استوز ميدنا استوز من مايت ويب جيوكي اسودي منينان يا من في اليوم السادس في الساعه السادسه ومرت على الصليب من اجل الخطيئه تجرى عليها ابونا ادم في فردوس، مزق ساك خطايانا ايها المسيح لنا ونجينا نصر رسول الله ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي اطرف الباطل، التفت الي واسمعني عشية وبكر وقت الظهر، كلامي اقول واسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام. يا يسوع المسيح لنا رئيس مرت على الصليب في الساعه السادسه وطرت الخطيه بالخشب وحيت الميت موتك زو انسان الذي خلقت بديك زمات بالخطيه، اقتل اوجعنا بالامك الشافية المحيا والمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طاشة العمل الهيولية شوات العمية تسكر أحكامك السمية كرافتك. ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل لزرد منك يا ويتلع الأوزان الكثيرة أشفعت قوية ومقبولة عند مخلصنا، يا الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدت لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، نتألم من أجلنا

0: ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا. عنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح لنا، عندما بسطت يديك الطارتين على عود الصليب. هل هذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب؟ أثبت لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبي مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيتك صرت تنتصر على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص، لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ نعمة يا ولد تلال عزرون، وعظمك لنا من قبل الصليب ابنك نعمة الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنعد نسقنا الحياة الأبدية، ونمنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير الميت المسيح لأننا لأنه قوي. الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت مع عزرا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت رسول بعنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت اسقام المواد صاص مواد ارحمنا. مجد للاب والابن والروح القدس الان وكل امان دار دور كل امين. يا سرس قدوس ارحمنا، يا سرس قدوس ارحمنا، يا سرس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا اسامنا، اغفر لنا زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك شيوم من اسم القدوس بين اخواتنا الذين رقدوا. يا رب نحن نفوسهم يا من وبلا خطيه. يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه. يا رب انك تلبطنا اليك لان لك المجد تقديس مثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب مالك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوت شئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا مرك القوى المجد الابد امين. السلام لك سر القديسه ممتنع مجد العذراء كل حي ولتلاهم المسيح سالي صوت لنا الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام لك ولتنا الحقيقه المسيح لنا العذراء القديس سالي الرب عنا لسنا احنا مع نفوسنا يغفر لنا خطايانا. يا عذراء امان امان التلاه القديس الشفاء الامين الجنس البشري اشفاء في المسيح على التيري كان غفران خطايانا. السلام لك العذراء ملك الحقيه الحقانيه السلام والفخر في انسان على التيري العمان وين نسالك اسكرينا تشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا.
0: سوسيمون قدوس قدوس قدوس وسم بشرط معلنا ماري روق المشير بركاته علينا امين.
2: ولما رجع لسلقت رسل حدثوا و بما فعلوه فغزوا معه ودخل على انفراد مدينته تسمى بيد السيدة. فلما علمته الجموع تابعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله، وكان يشفي محتاجين إلى الشفاء. وكان النهار قد بدأ يميل، فتتقدم إليه اثنان عشر وقالوا له أصرف الجمال ليذهبوا إلى قرى المحيطة وحقلوا يستريحوا ويجدوا ما يأكلون. فإننا نهنا هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا كثير من خمس خبزات وسمكتين إلا نب دينا نحن ونشتري طعامه لذا الشعب جمعه. وكانوا نحن 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضوع 50-50. ففعلوا هكذا وتأكلهم جميعهم. وأخذ الخمس خبزات وسمكتين ونظر إلى السماء والبر وبركها وقص

0: السماء وأعطى التلاميذ ليعطوا أمام الجمعة، فأجلوا جميعهم وشبعوه. ثم رفعوا ما أفضل عنهم أثنائهم 12 كفة ونملة.
1: تنوشم ويرسوس ميكيدونوسوس من موت ويب جياكيوس من مونينون يا من زق الموت بالجسد في وقت ساعة تسعة من الجنة خطاء متحاسنا جسمانيا أيها المسيح لنا وخلصنا. فليدن توسل قدامك يا رب ميكا قولك فإني تدخل الباطل عن حضرتك يا رب ككلمتك أحييني. يا من سلم الروح في يدي الأب عندما لقت الصليب وقت ساعة تسعة وأتيت الأسر المصلوب معك في يد واستغفر عني أصالة الدنيا الضال بل قدس نفسي وأضي فمك عني شريك النعمة السرك المحيية لكي ما يزغت من احسانات اقدم لك تسبيح غير فطور مشتاقا الى بابك افضل من كل شيء ايها المسيح لنا ونجينا. يا من ولدت من البتول من اجلنا واحتملت الصلب يا الصالح واختلت الموت بموتك وزرت القيامه بقيامتك. لا تعرض يا الله تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك. اظهر محبتك للبشر يا الصالح اقبل من والدتك شفاعه من اجلنا نجي يا مخلص شعبا متواضعا. لا تتركنا الى الانقضاء ولا تسلمنا الى الدهر وتنقض عنا تنزع عنا رحمتك من اجل ابراهيم حبيبك اسحاق عبدك وسيق النيسان.
2: لما ابصر اللص الرئيس الحياه على الصليب معلقا قال لولا ان المصلوب معنا اله متجسد ما كانت الشمس اخفت شعاعها ولا الارض ماجت مرتعده. لكن ايها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل اليه اطراف اللص على الصليب اقبلنا اليك ايها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من اجل خطايانا. نقر بخطايانا معهم معترفين بالوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. لما أبصرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص. وأما أحشائي فتلتهب عند نظر إلى صلابوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
3: حقيقة مجدك العذراء كدي صلية ثلاثة مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد سيدنا يكمل المسيح فخر رسلك ليل الشهداء تقليل الصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا ونبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسبة لنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. من حقيقة أمي بإلهٍ واحد الله إله أبدًا خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم من رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من آب بكل الدو نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا يفك جوار الذي به كان كل شيء. هذا لازم يجنا نحن البشر نعمل خلاصنا نذل إلى السماء. حكوا لصنع مريم العذراء أن الصلب على أهل لوط سبنتي تعلموا كبر وقام من بين الموات في اليوم السادس كما في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدين يدينا أحياء لازم يسمى ممكن كده نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي مسك من الآب نسجد له ومجده مع الآب والابن اللط في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية بعد الموت غفرة خطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية.
1: أسألك يا حمد الله يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا.

0: قدوس قدوس قدوس رب سبوت اسمه ومتين من كرامتك ارحمنا يا الله لا يبدو ابتك كل ايها السلوس قدوس ارحمنا يا رب لا كواتكم معك لانه ليس ما ينفش ضد ضيقاتنا سواك حلو فحصلان سيئاتنا لا تصنع برضتنا لا تصنع بغير ارض لا تفنيها معرفه لا تفنيها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اسمس علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تقوم مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نتوب علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما مجدا للثالوث القدوس سلام والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس، امين. مبارك الرب لله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد.

ونشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح على أنه سترنا وعنا حفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة هو أيضا فنسألني يحفظنا بهذا اليوم المقدس كل

المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين وينزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقار ولكل قوات العالم.

عبيدك يا ربي خدام هذا اليوم الشمامسة والكليرس وكل الشعب وحقارة يكونوا محاذين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثني عشر رسولا من فم الناظر أي مرقس الرسول الطار والشهيد البطريرك قديس ساويرس معلمنا ديوسقورس وقديس أثناسيوس الرسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة وقديس يوحنا ذهب الفم قديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس أوريوس وفاه 318 المجتمعين ابن قيم 150 بالقسطنطينية 200 بس فم ابينا الطباب المكرم البابا الانبت وادروس الثاني وفم حقارتي لانه مملوء مجدا اسمك القدوس الاب والابن والروح

0: هل بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي بركته علينا آمين. فإن وطنيتنا نحن هي في السماوات، ومن هناك ننتظر مخلصنا ربنا يسوع المسيح، هذا الذي سيغير جسد تواضعنا ليكون مشاركا لصورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. إذن يا إخوتي الأحباء والمحبوبين، يا فرحي وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر في هذا بعينه في الرب. نعم أسألك أنت أيضا أيها المختار شريكي ساعدهما، هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع إكليماندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليظهر حلمكم لجميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلبتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا يا إخوتي، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل شيء بمحبة، كل شيء بحسن سيت، ما فيه فضيلة أو ما فيه كرامة، ففي هذه افتكروا. هذه هي التي تعلمتموها وتسلمتموها وسمعتموها ونظرتموها في، هذه افعلوها، وإله السلام يكون معكم. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آباء وأخواتي.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا أمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا، هوذا الديان واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات وطول أنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن طوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناة. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تكونوا تحت الحكم. إن كان واحد منكم قد ناله تعب فليصلي، والفرح القلب فليرتب.

القاتل. وإن كان واحد منكم مريضا فليدعو قسوس الكنيسة وليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه. وإن كان قد عمل خطايا تغفر له. فاعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي ما تشفوا. وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة كي لا تمطر السماء، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. وصلى أيضا فأعطى السماء المطر والأرض أنبتت ثمرها. يا إخوتي، إذا ضل واحد منكم عن سبيل الحق ورده واحد، فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فإنه يخلص نفسه من الموت ويستر كثرة من الخطايا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا رسل الأطهار المشلولين بنعمة الروح القدس بركته فلتكن معنا أمين. أما الذين تشتتوا من الضيق الذي حل على استفانوس أتوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، وكان منهم قوم كبرسيون وقيروانيون، وهؤلاء الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يتكلمون مع اليونانيين الكارزين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم. فآمن جمع كثير ورجعوا إلى الرب، فبلغ القوم عنهم إلى أذن الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكيا. هذا لما أتى ورأى نعمة الله فرح، وكان يعزي الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم من القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من

0: الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع عظيم. ثم خرج إلى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا، فحدث إنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة، وعلما جمعا كبيرا، وسمي التلاميذ الذين في أنطاكيا أولا مسيحيين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بعثة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم 17 من شهر باقون المبارك، احسن الله انقضاءه وعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الاثام والزلات من قبل مراحم الرب يا اباء اخوتي امين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس لاتسون، ولد في البهنسه من ابوين تقيين ربياه على حب الفضيله والتردد على الكنيسه. وفي أحد الأيام دخل إلى الكنيسة فسمع قول السيد المسيح في الإنجيل المقدس: من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي فهو يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لما سمع ذلك التهب قلبه فترك العالم ومضى إلى برية شهيت، وأجهد نفسه بالصلوات والأصوام الكثيرة. فظهر له ملاك الرب وأمره أن يمضي إلى القديس إيسيزوروس ليلبسه الإسكيم. فذهب إليه، وبعد 40 يوما ألبسه الإسكيم، فزاد في نسكه وصلواته، ثم انفرد في البرية متوحدا. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام. صلاته تكون معنا يمين. وفيه أيضا من سنة 1684 للشهداء الموافق 1968 ميلاديا، عادت إلى القاهرة رفات القديس العظيم ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول كاروز الديار المصرية. وكان البابا كيرلس السادس قد أوفد وفدا رسميا إلى روما لتسلم رفات القديس ماري مرقس الرسول من البابا بولس السادس. وعند وصول الطائرة إلى القاهرة صعد إليها البابا كيرلس السادس واستلم الصندوق الثمين الذي يحمل رفات القديس. وفي هذه اللحظة ظهرت ثلاثة حمامات بيضاء ناصعة البياض، حلقت فوق الطائرة، رأتها الجموع المحتشدة بالمطار. وقد كان مع البابا كيرلس السادس ماري أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكيا. وفي موكب عظيم وصل البابا كيرلس السادس ومعه صندوق الرفات إلى الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأزبكية، ووضعه على المذبح الرئيسي لها، وظل هناك إلى اليوم الثالث من وصوله. بركة الشهيد العظيم ماري مرقس تكون معنا، ولربنا المجد الدائم.

0: تشبهون إناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم. وإذا جاء في الهزيع الثاني أو في الهزيع الثالث ووجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وهذا اعلموا إنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعاما في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي جزاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله.
1: Mini eso e pete pai e o pio vai pio vai cata pe ferani menera e te pe cheresto
2: se presve vine re ego non c'è se ne tenti sotto cosmare e asma ben penso ti e tu che ne nuovi non è vo
1: dove me pioi sere ego non c'ho i signori in apostolo ne se ben teni mo se ti ste che ne nuovi non è vo dove
2: me pioi sere ego
1: non se oro mo se evangelisti
2: marco spia apostolo ste che ne nuovi non è vo
1: dove me pioi sere ego non piaslo foro se martiros besho i se burgor ge io ste che ne nuovi non è vo
2: je pes ma non ti fiot ne pshirin em pem ne mai to e pte tri e se gje ke volte no ste mo stenti one
3: e in su verso verso men crele son crele son genomis mi
1: in hakikat no min bile en wahid allah ila dabit el kull khalik sama wal ard ma yara wa ma la yara no min rabb wahid yesua ابن الله الوحيد المولود من قبل كل الدور، نور من نور، الى حق من الى حق، مولود غير مخلوق، سيولى في الجوار الذي به كان كل شيء. هذا لازم يجينا نحن البشر من اجل خلاصنا، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء، ان الصلب على العهد بلوط سبونتي تألم وكبر وقام بين الاموات في اليوم السادس كما في الكتب، صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي، وايضا ياتي في مجدي دين الاحياء والاموات الذي ليس ممكن قضاء. نعم نم بالروح القدس الرب المحيي المصرف من الاب، نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء. كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعتمد على

والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالزور المحي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت

0: وطهرنا من كل درس وكل غش وكل رياء وكل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبة غير المائتة السماية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

مستحق عادل، مستحق عادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق عادل. أيها الكائن السيد ربي الحق الكائن قبل النور المالك الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر كل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت من كل شيء.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا ربي لنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة ظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس

وأعطاد خاص تلاميذ القديسين ورسول الأطهار قائلا: خذوا كل منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها مسكرة بابنا الطباوي المكرم رئيس الأساقف وبطريركنا البابا الأنبا توادروس
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنا بملك كنيستك المقدسة يرعو قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين

أداك مقدار يا كرامتك فرح وكل أدر وحسن تكسر أثمار الدزار وحسن دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك.

عمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، بين القديسين والسلبة والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين

مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق الصابئ والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأوائل الشهداء، ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديوسكوروس، والقديس أثناسيوس الرسول، والقديس بطرس الكاهن شهيد رئيس الكهنة، والقديس يوحنا ذابي الفم، والقديس أوديسيوس، والقديس ثاوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيريلوس، والقديس باسيلوس، والقديس أوروغوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس أوروغوريوس الصانع العجائب، والقديس أوروغوريوس الأرماني، والثلاثمائة وثمانية عشر المكتمين بنقيا، والمائة والخمسين بقسطنطينية، والمائتين بأفاسوس، أبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس، والبار أنبا بولا، وثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصالحين، أبانا أنبا أنسة قمص، وأبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا الطمي وحسقيال تلميذة، وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، والتسعة والأربعين شهيدا شهيدا شيوخ شيت، والقوي أنبا موسى، أبانا أنبا يحنس الكامل قس، وأبانا أنبا دانيال قمص، أبانا أنبا سيزيروس، أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه، أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين، وأنبا ويسا تلميذه، أبانا أنبا براموس كوف الفيوم وجيزة، والقمص ميخائيل بحيرة تلميذه، وأبانا القديس البابا كيرلس السادس، والأرشزياكون حبيب جرجس، أبونا القديس يوستس الأنطوني، أبونا القديس القمص بشوي كامل، وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، وانقذنا من أجل اسمك القدوس.

لا وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك الذين لهم تذكار السنة اليوم أبونا القمص بشاي إلياس مراد تكلا وداد تكلا فاروق مقار نبيل أنطون عماد ماهر عادل يوسف عبد ميخائيل نسان صدراك شريف سامي إلين نصيف سمير عبد المسيح مرجو عبد المسيح رياض قديس سميرة دوس عايدة قديس جولييت قديس سامي رياض مكرم منير نبيل نجيب سعاد كامل إيفون نجيب في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق.

أستنفوسهم نيحهم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان

أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود

إذا أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصائب الآخر تصيب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونال إكليل الرسول.

نعم على تلاميذ القديسين ورسل المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب وبشرونا باسمه القدوس وردونا للإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعم العظيمة ونسألك يا سيدنا أن تنعم علينا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نكسو بدلة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات.

0: Quasi fez.
1: Vabbè, sono andato con la scuola.

كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا. آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن

من آمن واعترف في النفس الأخير أن هذا هو الجسد الموحد لزل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وأتلى قديسة الطاهرة مريم قال واحدا مع لاهوت غير إطلاط ولا مزاج ولا تغيير واعترف الأطراف الحسنة أمام بيلاطس بونتو السلام وعنا لخصبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية.

0: أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة يمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيدين قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت سامحوني.

صلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب ونقية توهني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بيزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، اشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصل تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعمة، حلة للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد، نقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا، ولغواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. وسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. سدى إليك عقل حواس الرتب بطريقك وتكون طوع مشيتك. احيي قلبي، أيقظ ضميري، شتت جميع خيارات العدو، كل الزوابع أن تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي واضرب لهيب محبتك في قلبي. تلاف بحنوة رفق كل ما ينقصني، امكس معي لأن النهار قد مال، ورفقني لينسى من النهار، فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا ربي للأبد. آمين.

0: يا ملك هذه الذبيحة الصادرة وبهذه التسبيحة اذكرنا أمام الرب.
1: مسمى ارض الله في العالي أرض السنة اسم مصر أمين الليل ويازك سابتريك يوكيار كيني كاين كيستوسيون أستونيون أمين تنوشي فولي جوي.

خريستوس بنوتي. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، غفر خطايانا، لك الملك والقوة والعزة والبركة الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمه، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام من رب يكون في ريموت عربية ضيع من حد، ريموت عربية لو ما جاش خاخده هناخد العربية، ريموت عربية مش عايزينها؟ بركة.

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. الأصحاح العاشر. ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم، وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم، ولكن أطلب أن لا أتجاسر وأنا حاضر، بالثقة التي بها أرى أني سأكترئ على قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد، لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة؟ إن وثق أحد بنفسه أنه للمسيح فليحسب هذا أيضا من نفسه، أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم، لا أخجل لئلا أظهر كأني أخيفكم بالرسائل، لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف والكلام حقير. مثل هذا فليحسب هذا، أننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون، هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون، لأننا لا نكترئ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم، ولا أن نقابل أنفسنا بهم، بل هم إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفهمون، ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله قياسا للبلوغ إليكم أيضا، لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لسنا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح، غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين، براجين إذا نما إيمانكم أن نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة، لنبشر إلى ما وراءكم، لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غيرنا، وأما من افتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى، بل من

أن يمدحه الرب. الأصحاح الحادي عشر. ليتكم تحتملون غباوتي قليلا، بل أنتم محتملية، فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به، أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه، أو إنجيلا آخر لم تقبلوه، فحسنا كنتم تحتملون. لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل، وإن كنت عاميا في الكلام فلست في العلم، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع. أم أخطأت خطية إذ أزللت نفسي كي ترتفعوا أنتم؟ لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله، سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم. وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت، لم أثقل على أحد، لأن احتياجي سده الإخوة الذين أتوا من مكيدونية. وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم، وسأحفظها. حق المسيح في إن هذا الافتخار لا يسد عني في أقاليمي أخائية. لماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم. ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة، كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به. لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة، فعلة ماكرون، مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر، الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. أقول أيضا، لا يظن أحد أني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي، لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، بل كأنه في غباوة، في جسارة الافتخار هذه. بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد، أفتخروا أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء، إذ أنتم عقلاء. لأنكم تحتملون إن كان أحد يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد يرتفع، إن كان أحد يضربكم على وجوهكم. على سبيل الهوان أقول، كيف أننا كنا ضعفاء؟ ولكن الذي يكترئ فيه أحد أقول في غباوة، أنا أيضا أكترئ فيه. أهم عبرانيون؟ فأنا أيضا. أهم إسرائيليون؟ فأنا أيضا. أهم نسل إبراهيم؟ فأنا أيضا. أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل، فأنا أفضل. في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة. 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات
انكسرت بي السفينة. ليلا ونهارا قضيت في العمق بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. في دمشق والي الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه. الأصحاح الثاني عشر. إنه لا يوافقني أن أفتخر، فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة، وأعرف هذا الإنسان، أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. من جهة هذا أفتخر، ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي، فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا لأني أقول الحق، ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني، ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. قد صرت غبيا وأنا أفتخر، أنتم ألزمتموني، لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم، إذ لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل، وإن كنت لست شيئا. إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات، لأنه ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس إلا أني أنا لم أثقل عليكم. سامحوني بهذا الظلم. هوذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إليكم ولا أثقل عليكم، لأني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم، لأنه لا ينبغي أن الأولاد يسخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد. وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق
لأجل أنفسكم. وإن

كلما احبكم اكثر احب اقل، فليكن. انا لم اثقل عليكم، لكن اذ كنت محتالا اخذتكم بمكر. هل طمعت فيكم باحد من الذين ارسلتهم اليكم؟ طلبت الى تيتوس وارسلت معه الاخ. هل طمع فيكم تيتوس؟ اما سلكنا بذات الروح الواحد؟ اما بذات الخطوات الواحدة؟ اتظنون ايضا اننا نحتج لكم؟ امام الله في المسيح نتكلم، ولكن الكل ايها الاحباء لاجل بنيانكم، لاني اخاف اذا جئت ان لا اجدكم كما اريد، واوجد منكم كما لا تريدون، ان توجد خصومات ومحاسدات وسخطات وتحزبات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات. ان يذلني الهي عندكم اذا جئت ايضا وانوح على كثيرين من الذين اخطأوا من قبل ولم يتوبوا عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها. الأصحاح الثالث عشر. هذه المرة الثالثة آتي إليكم على فم شاهدين وثلاثة تقوم كل كلمة. قد سبقت فقلت وأسبق فأقول كما وأنا حاضر المرة الثانية وأنا غائب الآن، أكتب للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقين أني إذا جئت أيضا لا أشفق، إذ أنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم فيه الذي ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم، لأنه وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله. فنحن أيضا ضعفاء فيه، لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم. جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم؟ أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين. لكنني أرجو أنكم ستعرفون أننا نحن لسنا مرفوضين، وأصلي إلى الله أنكم لا تعملون شيئا رديا، ليس لكي نظهر نحن مزكين، بل لكي تصنعوا أنتم حسنا ونكون نحن كأننا مرفوضون، لأننا لا نستطيع شيئا ضد الحق بل لأجل الحق، لأننا نفرح حينما نكون نحن ضعفاء وأنتم تكونون أقوياء. وهذا أيضا نطلبه كما لكم. لذلك أكتب بهذا وأنا غائب، لكي لا أستعمل جزما وأنا حاضر، حسب السلطان الذي أعطاني إياه الرب للبنيان لا للهدم. أخيرا أيها الإخوة افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام سيكون معكم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. يسلم عليكم جميع القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم. آمين.

الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين. إنجيل هذا المساء المبارك أحبائي يقول لنا هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلوبهم فبعيدة عني. هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلوبهم فبعيدة عني فهم باطلا يعبدونني. عايز أتكلم معاكم شوية النهاردة عن العبادة المقبولة والعبادة الباطلة. إيه أسباب العبادة الباطلة وإيه أسباب العبادة المقبولة؟ ربنا يسوع في مواقف كتيرة جدا لقيناه بيلوم العبادة الباطلة. واضح إن هي بدل لما تبقى تقدمة حب واضح إن هي شيء مكروه بالنسبة له. يكلمهم يقول لهم تنقون خارج الكأس والصفحة وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبسا. شكلكم من بره كويس، الإناء من بره متلمع وجميل شكله حلو، لكن من جوه اختطاف وخبس. يكلمهم مرة عن القبور المبيضة من الخارج، داخلها نتانة، داخلها عظام أموات، داخلها موت، شكلها لطيف من بره. عبادة واحد شكله رفع قلبه، شكله واقف بيصلي، شكله ممكن بيجي الكنيسة، شكله بيصوم. في عبادة أحبائي بتبقى عبادة غير مقبولة. يقول كده هوت أنتوا كتير تتجاوزون الحق والمحبة. هنا في موضع آخر ربنا يسوع يقول لهم أنه كل أعمالكم اللي بتعملوها لكي تنظرهم الناس، عشان الناس تشوفهم بس، يقول لك كده يعرضون عصائبهم. العصابة اللي هو التانية بتاعت العمة. فكان ربنا عطيهم وصية في العهد القديم ان اجعلها عصائب بين عينيك، فكان يحطوا الوصية جوه القماشة بتاعت العمة بتاعته، فعشان يلفت النظر لان هو راجل حافظ الوصايا بالاكتر، فكان يعمل العصابة دي ايه عريضة فتنزل على عينه كده تخليه يمكن ممكن يكون مش شايف. قال يعني بقى هو الوصية يعني واخدة مساحة كبيرة جدا، اجعلها عصائب بين عينيك. فيقولك يعرضون عصائبهم، يخليها تبقى عريضة قوي. طيب وايه تاني؟ قالك ويعظمون اهداب ثيابهم. ربنا برضو كان قال لهم انه تكلم بها حين تمشي، فهم فهموها تكلم بها حين تمشي انها تبقى عند الرجلين. فبقى يجيب التانية بتاعت الجلبية بتاعته ويحط فيها الوصايا، وعشان خاطر يلفت النظر لها يخلي الراجل اللي بيعمل له التوب بتاعه يعمل له فيها زغرفة، يعمل له فيها نقشة، بحيث الحتة اللي تحت تبقى ملفتة، يبقى عنده حتتين ملفتين قوي في ثيابه، العصابة والهدابة. فجاء ربنا يسوع ما ساب لهمش الموقف ده، قال له انا شايف ان انتوا بتعرضون العصائب دي ناحية، والحتة التانية تعظمون اهداب ثيابكم، ومع كده انتوا يعني فاقدين للمعنى. تحبوا ان انتوا تقعدوا في المتكأ الاول في الولائم، تحبوا ان الناس تدعوكم سيدي سيدي. كان يقول لك كده كل راجل فريسي غني شوية يأجر له شوية ولاد غلابة يسبقوه في المجالس ويقعدوا ينحنوا له يقولوا سيدي سيدي. عشان كده ربنا يسوع قال لنا ايه؟ لا تدعوا لكم ايه سيدا على الارض. يعني عايز يقول لهم ايه؟ ما تقلدوش مين؟ الفريسيين. وبرضو نقطة تانية لازم ناخد بالنا منها، ان لما قالها كان بيخاطب التلاميذ، فعايز يقول لهم انتوا بالذات مالكمش سيد، لان انتم هو اللي الناس تقول لكم يا سيد، فانتوا لا.
عشان كده تلاحظ انه الـ الـ الكنيسة تحترم الرتب بتاعتها، والشعب يكرم الأسقف والأسقف يكرم الشعب. لكن ربنا يسوع لما جاب تلاميذه قال لهم انتوا بقى من فئة تانية، انتوا ما تقولوش لحد يا معلم، انتوا لكم معلم واحد، قصده اللي هو مين؟ اللي هو يسوع. ولكم سيد واحد، قصده مين؟ اللي هو يسوع. عايز اقول لهم انتوا اوعوا تكونوا زي الفريسيين، انتوا تقولوا لحد سيدي. لان كان معروف من الجماعة الربيين او اللي هم معلم اليهود ان كل واحد كان ممكن يعمل له مدرسة صغيرة ويجيب له فيها 12 تلميذ. عشان كده ربنا يسوع انشأ مدرسة جديدة جب بيها كل المدارس القديمة، عمل له مدرسة وجب فيها 12 تلميذ، بس كانت مدرسة بمنهج جديد. عشان كده قال لهم انتوا بتزينوا المجالس، انتوا بتعرضوا العصايب، انتوا بتزيدوا الأزيال بتاعت الثياب بتاعتكم، أهداب الثياب، وتغسلوا إيديكم وتهتموا بظواهر الأمور. هنا يقول لك كده إنجيل النهاردة: تقدم إليه كتب فريسيون من أورشليم وقال له: لما تلاميذك يتعدون سنة الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم عند تناولهم الخبز. قالوا له: مالهم كده بيكسروا الوصية ليه؟ فأجابهم قائلا: وأنتم لنا تتعدون وصية الله من أجل سننكم، فقد قال الله: اكرم أباك وأمك، وكذا من لعن أباه وأمه فليقتل قتلا. وأنتم تقولون: كل من قال لأبيه أو أمه كل قربان مني تنتفع به فلا يكرم أباه وأمه، فقد أبطلتم وصية الله من أجل سننكم أيها المراؤون. بيتمسكوا بشكل دون حرف. العبادة المرفوضة العبادة بتاعت الشكل فقط، عبادة بتاعت الصورة. أكيد العبادة دي بتتكرر، وأكيد موجودة في كل جيل، مش بس عند الكتب والفرسين. طب عشان خاطر ما نطولش في الكلام، هو غالبا هناخد الموضوع على مرتين. النهاردة نتكلم عن ثلاث أسباب للعبادة الشكلية، المرة الجاية إن شاء الله نبقى ناخد عن ثلاث أسباب للعبادة الحقيقية. العبادة الشكلية أساسها إيه؟ واحد، طلب مديح الناس. اثنين، إسكات الضمير. ثلاثة، الفراغ الروحي. واحد، طلب مديح الناس. اثنين، إسكات الضمير. ثلاثة، الفراغ الروحي. ناخدهم الثلاثة وإن شاء الله نقول لكم بس النهاردة عناوين الثلاثة بتوع العبادة المقبولة وناخدهم المرة اللي جاية. واحد، الشكلية أو طلب مديح الناس. واحد بيعبد، أهم حاجة عنده نظرة الناس، واقف مش في فكره أبدا الله، لكن في فكره حاجتين: الله، الناس، ونفسه. من هنا ضاع جوهر الوقوف قدام ربنا، من هنا فقد معنى عبادته، فقدت الجوهر اللي في ذهنه ايه؟ نفسه والناس. فين بقى جوهر العبادة؟ مش موجود، غاب عن عقله وعن ضميره وعن وعيه وعن ارادته حضور الله. من هنا ابتدى ما يشوفش الا نفسه، وابتدت تبقى نفسه هي المركز، ولما نفسه بقت المركز بقى يهتم جدا بنظرة الناس إليه وإيه رأيهم فيه. سهم، ضربة قاتلة تضرب الحياة الروحية في أعمق أعمقها، تديها شكلها الكامل وتفقدها جوهرها الكامل، تديها الشكل وتفقد الجوهر. عشان كده تخليك تفقد حلاوة العشرة مع ربنا وتتمسك بالقشور والشكليات والسطحيات، تخليك تقف محصور في نفسك ومحصور في الناس، في حين ان هدف الصلاة الحقيقية ان تخرج خارج نفسك وان تطلب عن الاخر. من هنا عبادة شكلية. على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم لما يعمل مقارنة بين الفريسي والمرأة الخطية في دعوتهم للوليمة ليسوع، في دخولهم للوليمة.

وليمة. يقول لك الفريسي هو صاحب الدعوة، هو اللي عامل الحفلة، يعني المفروض هو الرجل اللي له الفضل الأكبر، يعني ده هو صاحب الفضل في أن يسوع يجي، وهو صاحب الفضل أن المرأة الخطية تتمتع بيسوع، فالمفروض أن هو نصيبك. قال لك لا للأسف، لأنه يقول عبارة كده، يقول لك كان الفريسي يدعو يسوع إلى وليمته لا لكي يكرم يسوع، ولكن لكي ما يكرم هو بيسوع. هو جاي عشان خاطر يفتخر قدام الناس اللي كل الناس ماشية وراه، ده جاي بيتي أنا، أنا عزمه عندي أنا، ده جاي لنفسه هو. عشان كده يسوع اوعى تفتكر إنه ما كانش ياخد باله من الحتة دي، ده قعد فند له الكلام كده، قال له ده أنت يا راجل ما غسلتش وشي، ده أنت بزيت لم تدهن رأسي، ده أنت بقبلة لم تقبلني، ده أنت قاعد يقول له إيه ده أنت كسفتني خالص، أنا ما كنتش واخد بالي إن أنت، أنا ما كنتش واخد بالي المفروض أعمل الحاجات دي. قال له ما أنت مش فاضي ليا، أنت فاضي لمين؟ أنت فاضي لنفسك. دي جوهر العبادة الشكلية. جوهر العبادة الشكلية إن الإنسان يركز العبادته حوالين هو، ويحول عبادته لإرضاء نفسه ولإرضاء الناس. عشان كده هنا بيقول لهم كده، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلوبهم فبعيدة عني، فهم باطلا يعبدونني. عشان كده يخلي الإنسان بقى يهتم بالقشور والسطحيات، سهم الذات، سهم الكبرياء، يصير الإنسان أسير لذاته. كل عافية روحية في الإنسان وكل طاقة روحية في الإنسان بدل ما ترتفع لله تنحصر في الذات، ومن هنا بدل لما تبقى ثمر وقوة مرفوعة مننا لربنا تبقى قوة ضدنا مش قوة لينا، ومن هنا تفقد الصلاة معناها وتفقد العبادة جوهرها، وبدل لما نكرم الله نكرم نحن. ويقول لك ده انت راجل تقي، ده انت راجل قديس، ده جاي منين؟ جاي من ان انت اهتميت بنفسك واهتميت برأي الناس. عشان كده يقول لك ان عدو الخير مكار جدا، يعني مش عايز اقول شاطر، لكن اقدر اقول عليه انه خبير في حتة انه يعرف ازاي يحول الانسان في عبادته من الله إلى ذاته، خبير في أنه يعرف إزاي يخلي الإنسان يدور عن رأي الناس فيهم، ويخلي الإنسان لما هدفه ده ينحرف يقول له ده أنت عليك أن أنت تعبد بزيادة، زد في العبادة، كتر كتر يا راجل، ادي كمان. إيه ده؟ ده احنا اللي نعرفه ان عدو الخير بيقول لي بطل عبادة، يقول لك لا، طالما لقاك ان انت دخلت في السكة دي يقول لك ايه، زدها صلاة، زدها صلاة. ما نعرفش ان العدو ممكن يقول لي كده، يقول لك لا، لما يلاقيك ان انت ابتديت الحكاية تبقى لنفسك يقول لك ايه، زدها صلاة، كتر، اقف اكتر يا راجل. ليه؟ لا خليك كمل كمل كمل، مش كل ده بيكبر الذات؟ مش عمالة تتنفخ؟ طيب اول لما الذات تتنفخ يحتجب الله وتحتجب النعمة ويصير أنت إله نفسك. يلا، فالعدو يحاول يعمل إيه؟ يكتر من خداعنا في النقطة دي. عشان كده دي نقطة خطيرة جدا، لدرجة أن يقولك يخلي الإنسان مخدوع، لدرجة أن عبادته تبقى لذيذة في عينه، والدرجة كمان يقولك، واحد من الأباء يقول عبارة صعبة، يقولك تكون هذه العبادة لذيذة عند صاحبها مثل لذة جمع المال لأصحاب رؤوس الأموال. أكن واحد عمال إيه؟ عمال ياخد. عارف أنت كده الراجل اللي يبيع كتير ده بيبقى عنده شهوة يبيع أكتر، ويقعد كل شوية يعد في الفلوس، ومبسوط قوي إن إحنا النهاردة حققنا رقم كبير، ويجي له زبون كمان يقولك خلاص ما هات. فأكن الواحد بيتعامل مع العبادة كمصدر للأخذ لحساب الذات، مش أخذ نعمة والأخذ بركة. أدي أول سبب، أول سبب مديح الناس، تمركز حوالين الذات يخلي العبادة تبقى فقد المعنى. اتنين، إسكات الضمير. يقولك يعني الواحد برضو النهاردة ما صلتش، طيب عشان بس يعني ضميري بيتعبني فبصلي.
ما تناولتش فاجئ أتناول، ما اعترفتش أجي أعترف، هبقى متضايق لو القداس كان موجود وأنا ما روحتش، فأنا لازم برضه أروح عشان ضميري ما يتعبنيش. تعود الإنسان على أن تكون عبادته لمجرد راحة للضمير درجة مش كفاية أبدا للتعزية، ولا أبدا ترضى الله، ولا أبدا تبقى عبادة مقبولة. إسكات الضمير. ضعفنا البشري بيخلينا أحيانا نتعامل مع الله بمفهوم بشري، فأكن بقول لنفسي إيه، عشان ما يزعلش ابتديت أخلي ربنا في مستواي البشري، وكأن ربنا يعني إيه بيتعامل معايا بأسلوب واحدة بواحدة، وعايز مني كذا عشان يعمل لي كذا، فأنا لازم أعمل له كذا عشان هو يعمل لي كذا، ولازم أتجنب كذا لحسن يعمل لي كذا. حكاية فيها كده إيه لخبطة في المفاهيم، وبدل ما يبقى إكرام ربنا هو الأدف. عشان كده عشان خاطر أسكت ضميري وأسكت تبكيت ضميري ليا، أنا بأدي العبادة بتاعتي كواجب، وعشان أتجنب صوت الله وصوت الضمير، عشان ربنا عشان أظهر قدام ربنا كأني أنا عملت الواجب بتاعي. عشان كده لو في شخص واخد على أن يكون معاه نوتة روحية ده شيء كويس، بس مش أهم حاجة يعمل صح قدام النوتة الروحية، مش أهم حاجة أن أنا يتقال عني أن أنا صايم. مش معقولة بفاطر وكنيسة صايمة، لا لا لا، ممكن أكون صايم عشان ضميري ما يجبنيش أن أنا بفاطر وكنيسة صايمة. هل دي درجة عبادة مقبولة قدام ربنا؟ لمجرد صايم عشان ضميرك ما يتعبكش، قولك لا، دي ممكن تدخلك في شكلية العبادة، دي درجة مش كفاية أبدا، درجة مش كفاية أبدا أن أنت تكون عايش مع ربنا بمستوى راحة الضمير فقط. قولك لا، لازم أعرف أن أنا ابن مش عبد. قديس ماري إفرام يقولك لو في واحد عنده حقل وعنده مجموعة من الناس اللي بتشتغل فيه، فبيقول لك أنا بنظر للناس اللي بتشتغل في الحقل ده كأنهم فئات، فبيقول لك واحد يعمل في الحقل كارها سيده ولكنه يخاف من بطشه، ده واحد إيه بيكره وخايف من بطشه. واحد تاني يعمل في الحقل ليس كارها لكن يعمل فقط ولكنه يخاف من بطش سيده، بل أولادي بيكره وخايف من البطش، التاني مش بيكره بس برضه خايف من البطش، وآخر يعمل من أجل الأجرة ولكنه كارها لسيده، بس هو إيه يقولك أنا إيه محتاج للفلوس. واحد لا يكره سيده ولكن يعمل من أجل الأجرة، ده عمال يقسم حواديت كبيرة كده، وفي الآخر يقولك إيه، واحد يعمل لأنه يحب سيده ولأن هذا الحقل يعتبر أنه إيه حقله هو. في درجات، في درجة إسكات ضمير، في درجة مجرد أن الإنسان أدى واجب، صام، صلى قبل ما ينام، أو أنه دفع العشور عشان ما يقدرش ما يعملش كده. أقول لك لا، إحنا أبناء ولسنا عبيد، إحنا عايزين نعيش في دايرة محبة ربنا، دايرة الأحبنا وبذل ذاته لأجلنا. معلمنا بولس الرسول يقول لك أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا. معلمنا بولس الرسول يرفض العبادة الشكلية تماما، يقول لك أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا، يقول لك أريد أن أتعلم أن خمس كلمات بذهني أفضل من 10,000 كلمة بلساني. عايز يقول لك لا، ده أنا لازم أعرف إن أنا بخاطب إلهي اللي أنا بحبه. يقول لك الله الذي أعبده بروحي في الإنجيل. مستوى الضمير ده مستوى بشري، مستوى اجتماعي، مستوى الضمير ده مستوى لا يرقي الإنسان في النعمة أبدا أبدا. عشان كده حتى لو الضمير بيوبخنا، هناك فرق شديد جدا بين توبيخ الضمير وتوبيخ الروح. توبيخ الضمير مجرد يكشف لي الخطأ ويتركني في ضعفي، لكن الروح القدس يوجه لي للخطأ بلطف ويسند ضعفي. فرق.
الروح القدس بيكشف لي الخطأ وبيساعدني أصلحه، وأكنه كده بيطبطب عليا. عارف أنت كده لما في مدرس بيفوت على تلميذ ويلاقيه كده مثلا مجاوب إجابة غلط، يروح حطت إيده كده على ظهره وممكن يعني يحط له إيده كده على الكتابة عايز يقول له إيه اللي أنت كاتبه ده، راجع فكرك فيه. يقول له أنت متأكد من دي؟ فالواد يبص لك وتقول له انت مش فاكر اللي خدناها وكان فيها رسمة كبيرة وكده، يعني بيساعد الولد علشان خاطر رأيه اكتب بس خلاص اكتب. الضمير يعمل ايه بقى؟ الضمير يعمل لك دايرة حمراء كبيرة وممكن يكتب لك فوق بليد. ده الضمير. الضمير يتعبني وبس، يكشف لي الخطأ. لكن الروح القدس لا، الروح القدس روح لطف، روح قداسة، روح عدل. عشان كده مستوى اسكات الضمير في العبادة ده ما ينميش الانسان ابدا، بالعكس يخلي الانسان عبادته كلها على مستوى اسكات الضمير، فيعيش عبادته كلها طول عمره في شكلية. واحد مديح الناس والذات، اتنين اسكات الضمير، تلاتة الاخيرة الفراغ الروحي. الفراغ الروحي انسان من جواه فاضي، طب عايز يقف ازاي بقى؟ بيقف يعني مجرد كده سلوك في الخارج، فاضي من بره، عايز يعبر عن الفراغ اللي جوه ده بمظهر يغطي فقره اللي من جوه ده. اقول لك اه ده مشكلة. او ممكن يكون انسان فكره ان الحياة مع ربنا بالشكل فقط، والفراغ اللي جوه ده اكنه ممكن يعني يضحك على ربنا يعني، وكأنه بيقول له يعني ايه او كده كله تمام. واحيانا الانسان يبقى واخد الامور بعقلانيه، يعني هو مش ربنا عايز مننا كذا وكذا، طيب ادي حق ربنا، ادي هو ده اللي ربنا. عشان كده قال لهم انتوا تعشرون النعناع والشاي، بجيت العشور بتدفعوه، لكن ايه تركتم الرحمه والحق والمحبه، الاهم منها. يقول لهم ان انتوا تاكلون مال اليتيم ولعلة تطيلون في الصلوات. طب ما انت اهو واحد وقف بيصلي وبيصلي وقت طويل كمان، يعني ده حاجة شكلها جميل قوي، لكن هو في جوهره ايه؟ ظالم، في جوهره ظالم. يبقى ده ازاي جواه مخافة ربنا؟ في فراغ روحي جواه. عشان كده احيانا الانسان يبعد عن جوهر الحياة مع ربنا ويمسك في قشور من بره اساسها ان القلب من جواه مفهوش مخافة ربنا. جميل جدا في سفر الرؤيا لما قال له كده، أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغنى، وثيابا بيض لكي تلبس فلا يظهر خزي عريك، وكحل عينيك بعين لكي بكحل لكي تبصر. عارف انت كحل عينيك دي؟ يقولك حتى الجماعة الصعيدة لما ربنا يبعت لهم طفل كده تلاقيه جايبين الطفل احيانا يحطوا له كحل. يحطوا له كحل ليه؟ يقول لك يحطوا له كحل عشان الولد لسه اعصابه بتاعه الابصار لسه لم تكتمل، فهو شايف الحكايه كلها ضلمه، وبيبتدي العصب بتاع الابصار ينمو بالتدريج سنه بسنه، فعشان يخلوه يعرف يشوف اكتر بيحطوا له كحل على عينيه، عشان اكنهم عاملين له دايره حوالين عينه عشان خاطر تبقى بصره نافذ. زي انا لما اكون ببص دلوقتي غير لما اعمل كده تحديد لعناية وبص من خلاله، فهم كأنهم بيعملوا له ايه تحديد لعين. فهو ربنا بيقول له انت محتاج تكحل عينيك لكي تبصر، ده انت اعمى بعيد عنك، اعمى انت شايف حاجة، كحل عينيك. طب ايه الحاجة اللي نكحل بيها عينينا عشان نبصر؟ وصايا. حط وصية ربنا، يقول لك وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد وخشية الرب زكية. عشان كده اقدر اقول لك جميل جدا ان الواحد يبقى عايش المفهوم ده والفكر ده والروح دي. الفراغ الروحي يخلي العلاقة مع ربنا تبقى علاقة استهلاك، تبقى علاقة عقلية، علاقة للنقاش، علاقة للجدل، فراغ من جوه يعبر عنه بمظاهر في الخارج. وانتهينا على كده. احيانا الفراغ الروحي مع الذاتية تخلي الانسان محب جدا للعالم، ولما الانسان يعيش في فراغ روحي ويحب مباهج العالم لا يستطيع ابدا ان يرضى الله في

عبادته لأنه مشدود لقوة أخرى، ومن هنا قلبه مش معانا أبدا. الفراغ الروحي يخلي الإنسان واقف مشتت، واقف مش في مكان تاني خالص. وبالأكتر من كده، الفراغ الروحي والذاتية تحول الإنسان إلى شخص استهلاكي، فيتحول الله بالنسبة للإنسان إلى مصدر للأخذ وليس للعطاء. فواقف عشان ياخد من ربنا حاجات لنفسه وبس، فابتدت العلاقة مع ربنا تبقى علاقة عالمية نفعية، وكأنه واقف قدام ربنا لكي ما يقضي له احتياجاته فقط. عايز يقول له شوف أدينا أنا واقف أهو، وأدينا أنا هو بوفي كل الفرائض اللي عليا، أنت بقى خليك كويس معايا وإلا هتسيبني هسيبك. أحيانا نهدد ربنا بكده. ده جاي منين؟ فراغ روحي، فراغ روحي. ده احنا بنقول له لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى إيه؟ ربوبيتك. ده كن بس إن ربنا يكون سمح لنا إن احنا نعبده، ده من كثرة صلاحه اللي بتسبحه الملائكة رؤساء الملائكة، ده كن إن يقبل مننا إن احنا نقول له قدوس. احنا مين؟ عشان كده لما الواحد يكون بقى بيقول لربنا قدوس، ولا بيقول أجيوس، ولا بيقول فلنشكر، ولا بيقول ارحمني، هو حاسس ان صاحب فضل على ربنا. ده ازاي يشعر بربنا؟ عبادة شكلية تعبر عن فراغ روحي. نتيجة الفراغ الروحي ده يحصل خلط للأفكار وخلط للوصايا، فتلاقي ان العالم يدخل جواك حتى لو انت كنت انسان عايش داخل الكنيسة او عايش داخل العبادة، وده يخليك تبقى إنسان شكلي، تتمسك شكليا بالكنيسة، وتتمسك شكليا بالأصوام، وتتمسك شكليا بالقديسين، وتتمسك شكليا بالعشور، وتتمسك ممكن شكليا بقراءة الكتاب المقدس، لكن دون محاولة لممارسة فضيلة واحدة فعليا. وده أحبائي يمكن بيظهر في إن ممكن نكون كلنا ممكن نكون شغوفين على علاقتنا بالقديسين، بس أحيانا كتيرة تبقى علاقة نفعية. كام واحد ممكن يكون بيتشفع بالبابا كيرلس السادس، وبأبونا عبد المسيح المنهري، وبأبونا يسطس، وبأبونا يسى، وقديسين معاصرين عاشوا في قمة التقوى ومخافة ربنا. تبص تلاقي ممكن احنا حولنا القديسين دول لصالحنا عشان يكونوا موظفين عندنا لتلبية طلباتنا، اما عن سيرتهم واما عن جهادهم واما عن جوهر حياتهم فربما لا نعرف شيئا او لا نعرف الكثير عنهم. ده ممكن يكون واحد بيروح يزور مكان لقديس يمكن 10 مرات دون ان يقرأ سيرته، ودون ان يعرف شيئا عنه، ودون أن يحاول أن يمجد هذا القديس في حياته، أن يقتني منه فضيلة. طب ده إيه ده؟ شكلية نفعية، فراغ روحي. الفراغ الروحي ده يحول العبادة كلها، يخلي الإنسان يبقى متمسك بظواهر الأمور فقط. عشان كده أقدر أقول لك كده أن ده خطر على الحياة الروحية. عشان كده أقدر أقول لك ممكن تلاقي نفسك عارف حاجات كتير دون أن تحياها، وتكتفي بالمعرفة وتكون مرضية بالنسبة لك أن أنت عارف، وتقنع نفسك مع الوقت أن أنت شخص متدين. ومن هنا خطر الإنسان أنه في الجوهر هو باعد عن الأمور. عشان كده عدو الخير الحتة دي بتعجبه قوي، بيتلذذ بأمثال هؤلاء جدا، اللي بيخليه يبقى جوه لكن هو مش جوه. خطر الإنسان لابد أن يكتشف في عبادته، يكتشف في حياته مع الله، هل أحيا مع الله من أجل الله ومن أجل إكرامه ومن أجل محبته، أم من أجل نفسي أنا بعبده ليه؟ عشان كده لازم الإنسان يراجع نفسه في كل عمل، لازم الإنسان يفحص، يقولك فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا ونرجع إلى الرب.
العبادة المقبولة بقى اللي هنتكلم فيها المرة الجاية اقول لك بس اسبابها كده المرة دي ثلاث اسباب ممكن كانت حتى ربنا يدينا كده ان احنا ايه نفكر فيها. عايز عبادتك تبقى مقبولة لازم يكون في ثلاث حاجات مهمين جدا وقود الحياة المقبولة العبادة المقبولة. واحد حضور المسيح ونسيان ذاتك. عايز عبادتك تبقى مقبولة انسى نفسك خالص وتذكر دائما ان المسيح ايه حاضر. يبقى واحد حضور المسيح ونسيان الذات اول واحدة. ثاني واحدة ايه تذكر خطاياك وضعفاتك. يقولوا الاباء ان يكون ضعفاتك وخطاياك دي هو وقود عبادتك. ده الوقود. نمر التلاتة باستمرار يقول لك ايه تذكر الأبدية وتذكر المكافأة وتذكر العقوبة. لازم تفتكر التلات. لازم تفتكر ان في عقوبة وفي مكافأة وفي أبدية وفي جحيم. العبادة اللي فيها التلات عناصر دول الى حد كبير تكون عبادة مقبولة مرضية امام الله. الله يعطينا احبائي ان نكرمه بقلوبنا لا بشفاهنا فقط. ان نكرمه بحياتنا وان نتبعه بكل قلوبنا. ربنا يكمل نقائصنا ويسند كل ضعف فينا بنعمته. لإلهنا المجد دائما ابديا امين.

0: صباح الخير يا رجال.
1: اهلا يا مشيل، كنت فين يا راجل؟
0: اصل سمعت ان في دكتور كبير جاي من بلاد بار متخصص في القلب وبيستقبل الحالات في مستشفى الانبا مرسوم، المستشفى اللي اتبنت هنا في الدير ومفتوحة للكل، للفقير قبل الغني وعلى اعلى مستوى. قلت اجي احجز كشف لابوي.
1: طب اقعد، زمان عمك سليم جاي؟
0: ايه انت متأكد انه جاي دلوقتي؟
2: ايوه، هو مدينا معاد نحضر القداس.

0: بكنيسة الأم برسوم، وبعد القداس نتقابل هنا في حوش الدار.
1: يا سلام يا جماعي، أنا كل ما أجي هنا في دير الأم برسوم العريان بحس براحة جميلة.
0: سلام الرب عليه، كل حتة في ديره تحسسك إن بركة القديس حلة فيه،
1: وبردته وشفعته فيه ليه بتطهر نفوسني وتزيح أوجاعني وتشفي أمراضني
2: وتقربنا أكتر وأكتر في حب رب المجد يسوع.
3: يا جماعة يا جماعة، ما حد فيكم يقوم ويشوف لنا عمنا سليم أبو الحكاوي الحلوة اتأخر ليه؟ وحشنا وحشتنا حكاويه الجميلة يا ولاد.
0: أنا شفته بعد ما تناول خد معاه جماعة بيقولوا إنهم جايين من طنطا للدير، عملوا تمجيد للأم برسوم، وبعد كده خدهم عم سليم ودخلوا الاستراحة عشان يقابلوا سيدنا الأم بسنتي.
3: أيوة بس عم سليم اتأخر علينا، وأنا مستنى أسمع حتوت النهاردة عشان اروح واحكيها لولادي، اصلهم بيحبوا حكاوي عم سليم وشاريين كل شرايطه اللي فيها قصص يوسف وابراهيم وموسى وغيرهم من الانبياء والرسل.
2: بس بس يا ولاد، عم سليم جاي ومعاه الجماعه اللي جايين من طنطا.
4: اهلا يا حبايبي، صباح الخير، صباح البركه، صباح النعمه.
2: اهلا بيك. صباح النور.
1: ازيك يا عم سليم؟
4: معلش يا حبايبي سامحوني، اني كنت مع اخواتكم وحبايبكم الضيوف دول.
5: اهلا بيهم، منورين.
4: دول يا حبايبي جايين من طنطا عشان يصلوا ويعملوا تمجيد للقديس العظيم انبا برسوم.
5: سلام رب عليك.
4: وبعد القداس اخدنا الانبا بسنتي حبيب المسيح واسقفنا المبارك، قعدنا معاه جوه في الاستراحه، وبعد ما قدم لينا نيافته واجب الضيافة سمع منهم تفاصيل المعجزة اللي عملها معاهم القديس برسوم.
5: معجزة؟ معجزة ايه؟
0: سلام الرب عليك يا عريان.
4: عمكو عبد المسيح ده هيحكي لكم اللي حصل لبنته مريم والمعجزة اللي حصلت ليها.
3: ايوه اتفضل يا عم عبد المسيح احكي
4: لنا. اه طب يا اولاد، مش تصبوا الشاي الاول عشان يعدل دماغنا؟
1: الشاي جاهز اهو والبراد اهو لسه سوخ.
3: ايه صب يا والي.
4: اتفضل يا عم عبد المسيح، اتفضل يا مريم يا بنتي، واحكولنا بقى وانتوا بتشربوا الشاي.
2: باختصار يا جماعة، الانبا برسوم عمل معانا معجزة كبيرة.
5: معجزة كبيرة؟ احكي لي بسرعة.
2: بنت مريم اللي قدامكم دي كانت محرومة من الخلفة، هي متجوزة بقى لها اكتر من 7 سنين، ومن شهرين بس خلفت ولد وسمته برسوم على اسم القديس.
0: الحمد لله،
2: ربنا يبارك لها.
0: الحمد لله.
2: قعدنا 7 سنين نلف وندور على اكبر الدكاترة في طنطا اللي قالوا ان حالتها ميؤوس منها لان الرحم عندها طفيلي يعني صغير ما يصلحش للحمل، واخر دكتور رحنا له شرع علينا نيجي لدكتور كبير هنا في باب اللوق. جينا وحجزنا.
6: الدكتور بعد ما كشف وشاف الاشعاعات والتحاليل قال لي ان الحمل صعب مستحيل في حالتي، كتب لي على حقن اخدها وارجع له بعد 3 اشهر.
2: اخدت الحقن لمده شهر، وفي شهر سبتمبر السنه اللي فاتت جينا نحضر عيد القديس العظيم الانبا برسوم العريان،
6: ودخلنا كلنا الدير عشان ياخد بركة القديس ابويا وامي وجوزي، ودخلنا المزار وصلينا بحرقة لرب المجد يسوع، طلبنا شفاعة القديس برسوم انه يمد ايده ويوهبنا الخلفة اللي محرومة منها 7 سنين، وبعد ما صلينا وولعنا الشموع خرجنا، وفضل ابويا لوحده في المزار واحنا انتظرناه بره بحوش الدير.
2: فضلت لوحدي مع الانبا برسوم قدام جسده في مزاره اصلي واقول اطعم بنتي مريم بمولود يا رب يا يسوع المسيح، بشفاعة قديسك برسوم العريان انت يا رب قادر على كل شيء لانك خالق السماء والارض، اعمل معجزتك يا رب. وصليت بحرقة، ولما فتحت عينيا لقيت ايد حنينة بتطبطب على كتفي، بلتفت لقيت قدامي القديس برسوم العريان بنفس هيئته اللي شفتها في صور، وقال لي يا عبد المسيح قوم، المسيح سمع صلواتك واستجاب لك، ما تخليش بنتك مريم تكمل باقي الحقن، بنتك دلوقتي حامل بدعمة الرب يسوع.
6: وخرج ابويا اللي زي بشرنا، جوزي ما صدقش يعني بقالنا 7 سنين بنلف على اكبر الدكاتره وكلهم اجمعوا ان الحمل مستحيل.
2: اخدتهم وروحوا للدكتور في باب اللو وحاجاتنا كشف مستعجل. وبعد الكشف
6: الدكتور ضرب كف على كف وهو بيقول بنتكم حامل ازاي مع انها ما كملتش الحقن. اللي حصل معاها ده معجزه كبيره.
2: والمعجزه الاكبر ان مريم بعد ما وضعت ابنها اللي سميناه برسوم على اسم القديس لسه الرحم عندها صغير يعني ما يصلحش للخلفه تاني.
4: ليتمجد اسم الرب.
7: المجد لله.
3: سلام الرب عليك يا قديس الله.
8: شفاعتك يا انبا برسوم.
7: يا سلام يا اولاد ده الانبا برسوم ده قديس عظيم.
4: دي واحده من الاف المعجزات اللي عملها في حياته وبعد ما ماتوا.
3: ايوه بس يا بسليم انا معرفش ايه حكاية القديس برسوم وامتى اتولد. ايه وبعدين يا بسليم ايه رأيك لو تحكي لنا حكاية القديس العظيم الانبا برسوم العريان.
5: ايوه عمدي.
4: حاضر حاضر حاضر يا اولاد اهدوا كده اتفضلوا اقعد يا عم عبد المسيح. اقعدوا كلكم يا رجاله اني هحكي لكم حكايه القديس الانبا برسوم العريان. طبعا كلكم عارفين ان القديس العظيم برسوم العريان لا كان كاهن ولا شماس ولا راهب ولكنه كان مثال حي للمسيحي اللي بيسعى لخلاص نفسه. القديس برسوم يا اولاد كان من عيلة تقية جدا. اتولد سنة 1257 ميلادية.
6: ياه يعني يجي اكتر من 700 سنة.
4: ايوه يا ريموندا تمام كده. في نص القرن ال13 اتولد قدسنا العظيم الانبا برسوم العريان. وفي الفترة دي يا حبايبي كان بابا الكنيسة هو الانبا يوحنا الثامن اللي كان في الاول رئيس لدير شهران.
5: دير شهران؟
4: ايوه يا حبايبي دير شهران اللي هو دلوقتي نفسه دير القديس برسوم العريان اللي احنا قاعدين فيه ده.
5: وبعدين يا عم
2: سليم
4: الانبا يوحنا الثامن كان هو البابا رقم 79 من عدد الاباء البطاركة خلفاء القديس ماري مرقس كاروس ديارنا المصرية. في الفترة دي عاش برسوم مع ابوه الوجيه المفضل اللي كان اكبر الكتاب المسؤولين في حكومة شجرة الدر اللي كانت بتحكم مصر في الزمان ده. يعني كان مركزه كبير جاه ومال وغنى. ورغم كده يا حبايبي كان راجل تقي محب للفضيلة بيعيش حياته حسب وصايا السيد المسيح. وزوجة الوجيه المفضل ابن التبان كانت ست تقية وصالحة عاشت فترة من غير خلفة زي بنتنا مريم بنت عمك عبد المسيح دي. زوجة الوجيه المفضل قعدت تصلي وعاشت حياتها في صوم وقراية الكتاب المقدس وسير القديسين. وكانت طول صلاتها وصومها تطلب ان الله يوهبها النسل الصالح.
6: يا سيدي يا مخلصي يا ربي يسوع المسيح انظر الى ابنتك انظر الي يا رب تحنن على ضعفي ارزقني يا رب الخلفه الصالحه. يا رب زي ما وهبت ابويا ابراهيم لابن اسحاق من زوجته صالح وكان سنين بيقرب على 100 سنة قادر تولدي ابن انظر لخدمتك يا إله القدوس. أهلين.
9: مساء الخير يا مقدسة.
6: الحمد لله على السلامة يا سيدي.
9: وبعدين قلت لك 100 مرة بلاش سيدي انت زوجتي وحبيبتي.
6: يعني انا هكون احسن من اللي صار. وبعدين انت سيدي وزوجي ولي نعمتي ده انت الوجيه المفضل ابن التبان رئيس ديوان شجرة الدر.
9: الحمد لله.
6: يعني النهارده انت جاي بدري.
9: خلصت شغلي وعديت على بيت الخالة مسكندر وعطيتها اللي فيه النصيب. ياه ست غلبانة في رقبتها 4 ولاد بترعاهم هم وحماتها المريضة.
6: ربنا يقدرك على فعل الخير.
9: يا

0: الحالة صعبة قوي، الناس عايشة في ضيق
1: من فساد المماليك وظلمهم، قادر يخفف عن شعبه.
2: في العالم سيكون لكم ضيق، والحمد لله ان ربنا جعل امثالك يخفف عن اخواتنا ضيقهم واتعبهم.
1: كله من فضل ونعم رب المجد عليا، الا انا ما استحقهاش.
2: اذا كنت انت ما تستحقش نعمة ربنا، امال مين يستحقها؟ طوبى لكل من يتقي ربه ويسلك في طرقه، لانك تاكل تعب يديك.
1: وبيت المزمور بيقول ايه؟ طباك وخير لك امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك.
2: بس انا مش مثمرة، كان نفسي ربنا ينعم عليا بثمرة تملى بيتنا.
1: انت بخيرك وصلاحك وتقاكي مثمرة عليا كل الخير، امرأة فاضلة من يجدها، لان ثمنها يفوق اللآلئ. ربنا يخليك ليا.
2: ويخليك ليا ويحقق طلبتي ويرزقنا بمولود يمنع علينا حاجة.
3: وفعلا يا حبايبي ربنا استجاب دعوته وخلفت ولد سموه برسومة، وبرسومة كلمة سريانية معناها ابن الصوم، لان والدته زي ما قلنا يا حبايبي كانت مداومة على الاصوام، كانت دايما تصوم للرب اصوام كتيرة مع مواظبتها على الصلاة وقراية الكتاب المقدس. ودلوقتي بقى يا حبايبي تعالوا نشوف برسوم وهو طفل صغير كان بيعمل ايه.
4: يومينا يا سيدنا سيس.
5: نعم يا ابني.
4: انا تعبان مش لاقي شغل، مش عارف اكل عيالي الخمسة وامهم.
5: يا اخ سمعان، انت عارف ان امكانيات كنيستنا ضعيفة، وعلى قد ما بنقدر بنساعد اخوة الرب. صلي صلي ان الرب يبارك في عطية شعبه.
4: الديون كترت علينا، مش لاقي حد يسلفني، صاحب البيت هيطردني من الاوضة اللي عايشين فيها اذا ما سددتش الاجرة. خمسة دينار، خمسة دينار مكسورين عليا.
5: ربنا يدبر. خد يا ابني الدينار ده ومر عليا يوم الجمعة الجاية بعد القداس، يمكن ربنا يدبرها.
4: ربنا ما يحرمنيش منك يا ابونا، ربنا ما يحرمنيش منك يا ابونا اثناسيوس. اذكرني في صلواتك، اذكرني في صلواتك يا ابي.
5: رب الكنيسة قادر يفك ضيقة شعبه.
4: سلام يا ابانا.
5: سلام يا ابني. مع السلامة، وسلم لي على اسرتك.
2: سلام يا ابانا.
5: سلام والنعمة يا ابني.
2: باركني يا ابونا اثناسيوس.
5: الرب يباركك يا برسوم يا ابني. الحقيقة انا معجب بيك يا برسوم، من بعد ما تناولت وانتهى القداس وانت من ساعتها راكع قدام صورة العذراء مريم تدعي وتصلي
2: وتأمل. يا ابانا كل ما ابص للصورة اشوف عيون حبيبي يسوع، الطفل المرفوع على ايد امنا العذراء بيبص لي بحنان، احس ان عيوني بتناديني وبيشدني لحنانه ومحبته وعظمته السماوية.
5: ياه ايه الكلام الحلو ده؟ بنت ابني بتقول كلام انا ما اعرفش اقوله. كلامك اكبر من سنك يا برسوم.
2: سامحني ابانا، الاخ سمعان اللي كان بيتكلم معاك دلوقتي تعرف ساكن فين؟
5: طبعا يا ابني، ده ساكن في اوضه في حاره النصارى.
2: انا سمعت كل الكلام اللي قاله القدسك، لو سمحتي ابانا تاخد العشرين دينار دول وتديهم له.
5: ربنا يبارك عطيتك يا برسوم، لكن الفلوس دي مش كتير، يمكن والدك يزعل منك، ولو اني عارف ان خيره على كل المحتاجين.
2: بولس الرسول قال في رسالته الثانية لأهل كورنثوس، كل واحد كما يني بقلبه ليس عن حزن او اضطرار، لان المعطي المسرور يحبه الله.
5: ربنا يباركك يا برسوم، ويبارك في والدك وكل اهل بيتك. سلام يا اخ سمعان.
4: اهلا اهلا يا ابانا، اتفضل اتفضل يا ابانا، نورت اوضتي المتواضعه.
5: ربنا ينور قلبك بالايمان. خد يا اخ سمعان، ربنا بعت لك العشرين دينار دول عشان تسدد بيهم ديونك.
4: عشرين دينار؟ عشرين دينار يا ابانا، ربنا يخليك ليا يا ابونا.
5: ما تدعيش، انا ادعي لصاحب القلب الطيب اللي بعت لك العشرين دينار.
4: ربنا ربنا يبارك له ويزيده خير في خيره، مين هو يا ابونا؟
5: طلب مني اني ما اقولش اسمه.
4: ربنا يجعل ايامه اسعد الايام ويبقى يا رب اعظم انسان.
5: فعلا هيبقى عظيم في خدمة الرب. انا عندي احساس ان ربنا بيجهزه لحاجة كبيرة كبيرة قوي.
3: فعلا يا اصحابي زي ما قال ابونا اثناسيوس، ربنا كان مجهز للطفل بلسوم مكانة روحية كبيرة قوي، لان زي ما عرفنا يا احبابي ان ظروف مصر في القرن الـ13 ايام عصر المماليك كانت قاسية جدا على شعب مصر خصوصا المسيحيين منهم. طبعا احنا دلوقتي يا حبايبي في وقتنا الحالي عايشين في سلام ومحبة وتآخي، مفيش فرق بين عنصر والتاني، الكل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، وبتجمع المصريين كلهم دلوقتي وحدة وطنية جميلة. لكن زمان في القرن الـ13 ايام المماليك كان المسيحيين بيتعاملوا معاملة قاسية جدا.
6: انت ولد فلاح خسيس، انت ولد منكريوس، ليه مش تدفع ضرايب؟
4: ضرايب ايه يا جنب المملوك؟ منين؟ هو انتم مخليين حليتنا حاجة؟
6: اخلص ولد اعطي لي سند. ازاي ولد تكلم سيادك كده؟ انت عارف تكلم مين فلاح خسيس؟ انا سيدك ولد.
4: لا مش سيدي، انا سيدي واحد، الهي ومخلصي.
6: الهك مخلصك؟ مين ده ولد الهك ومخلصك؟
4: ربي يسوع المسيح.
6: كفر فلاح كافر. انا اقطع لي سند، انا اقدم خسيسات. امسكوه عسكر اربطوه بشجرات. ها
7: ها ولد منقريوس، ادفع 6 دينار ضرايب ولا عسكر يضربوك 30 جلدات.
4: اجيب منين 6 دينار ضرايب وانا بيتي ما فيهوش كسرة خبز؟ حرام عليكم.
6: عسكر قال هو قميصات وضربوه 30 جلدات. اضرب عسكري، اضرب خسيس ادخسيس.
4: اه يا رب. يا مخلص الصالح. يا حبيبي يسوع انقذ شعبك. انقذنا يا رب.
6: خلي يسوع ينفعك حبيبي. عسكري اضرب.
4: حرام، هو مفيش رحمة.
2: منقريوس يا حبيبي. يا ابو عيالي. يا عيني عليك.
4: قالوا بيشرب دمي.
2: هما جايبين حد. يا الدفع يا الجلد يا السجن. هنجيب منين؟ هو احنا لاقيين ناكل؟ سيبوه، حرام عليكم. جوزي هيموت في ايديكم، حرام.
8: كفايه كفايه، سيبوه يا عسكر.
6: مين انت ولد؟ روح روح بعيد انت ولد، روح.
8: هو عمل ايه عشان تضربوه بالوحشيه دي؟
6: مش يدفع ضرايب، مش يدفع 6 دينارات، لازم انجلد 30 جلدات.
8: استنى بقولك سيبوه. كفاية
6: عسكر، امسكوا ولد ادم سيس دجلدوه. عندك
4: مين؟ سيدي قاضي قضاء شيخ اسماعيل. تعظمات احترامات كثيرة شيخ اسماعيل.
9: انت عارف مين ده اللي عايز تجلده؟ ده برسوم، برسوم ابن الوجيه المفضل، ابن التبان.
4: ابني وجيه مفضل؟ تأسفات حضرات، احتضارات، تأسفات. ابني وجيه مفضلات، تأسفات، تأسفات.
8: خد 6 دنانير اهم وفكوا منكريوس.
4: حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. عسكر فكوا منكريوس، فكوا منكريوس. الهي ومخلصي يسوع، انت علمتنا التسامح والمحبة. حبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، سامحهم يا رب، سامحهم. واقبلني اليك يا رب، اقبلني في حياتي او مماتي، لان لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، والموت هو ربح.
2: مات مات قبل ما ابو عيالي.
8: مات منكريوس، مات المسيح وناد اتلين الشهادة.
3: برسوم كان من صغره مرتبط بربنا يسوع المسيح، وهب نفسه للمسيح وترك كل ما يربطه بالعالم. اصبح من صغره قديس في حياته وفي صفاته، عاش انسان زاهد ناسك. كان كل اللي بيشغل تفكيره يا حبايبي ازاي يرث ملكوت السماوات. من صغره وهو منصرف عن العالم يقرا الكتاب المقدس ويتابع جهاد النساك ويتشبه بسير الاباء القديسين، مع انه عاش حياته انسان عادي، لا كان شماس ولا راهب ولا حتى كاهن، بل كان مثال حي للمسيحي اللي بيسعى لخلاص نفسه. لكن عدو الخير يا حبايبي اللي عمره ما ساب انسان من بداية الخليقة للنهاردة من غير ما يحارب ايمانه، من اول طريق قدسنا برسوم، وعدو الخير كان بيزرع الشوك في سكته وكان تملي حربه.
10: لا لا لا لا، انا زعلان منك يا ابو برسوم. سايب ابنك برسوم يبرطع ويصرف في فلوسك وساكت.
11: برسوم ابن الكنيسة متربي على حب الخير، كل اللي بيصرفه دايما الخير.
10: لا يا خير، خير ايه اللي بتقول عليه؟ ده عمال يبعزق في الفلوس كأنه ملهاش صاحب. مرة يخبط على أرملة ويغرف ويديها، ومرة ياخد الطبيب ويروح لزيارة مريض. ده انا شفته مرة بيدفع الضرائب للشحاتين والعطلين عشان يفك سجنهم. ده كده يغضب علينا الحكام لما يعرفوا ان الوجيه المفضل ابن التبان سيب ابنه يقف جنب الغلابة ضد القلعة واسيادها.
11: وانت ايه اللي مزعلك يا ابو المكارم؟
10: فلوسك واملاكك اللي هيشطب عليها ابنك برسوم، ده هيخليكم على الحديدة، ومش بعيد كمان تبيعوا الحديدة، مش كده ولا ايه يا اختي؟ الله، ما تتكلمي ساكتة ليه؟
2: اقول يا اخويا يا ابو المكارم، باطل الاباطيل الكل باطل وقد الريح.
11: يا سلام يا سلام يا ام برسوم، يسلم بقك. ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن. سمعت يا أبو المكارم أختك قالت إيه؟ أنا مش عارف ليه مش طالع زيها مع إنها أختك شقيقتك.
10: ماشي ماشي، أنتوا أحرار، أنا حذرتكم. بكرة لما يشطب لكم على فلوسكم ويغضب عليكم الحكام تقولوا يا ريتنا سمعنا كلام ابو المكارم. انا قلت اهو.
3: خل برسوم كان قلبه مليان بالغيرة والحسد على جوز اخته، وكان زعلان من الوجيه المفضل ابو برسوم، الرجل الصالح المتواضع محب الخير اللي تربه وربى ابنه على الفضيلة وعلى سلوك طريق البر محبة في يسوع الحبيب. خال برسوم كان زعلان لانه كان بيعشم نفسه وبيخطط على انه يستولى على املاك جوز اخته بعد وفاته. فازاي بقى يشوف برسوم وابوه بيصرفوا الفلوس في محبة رب المجد لاسعاد الفقراء واشباع الجعانين وسد احتياج المحتاجين. لما كملت ايام الوجيه المفضل بشيخوخة صالحة، اتنقل من ارض الشقاء بسلام للابدية والعرش النعمة، وزوجته ام برسوم ما تأخرتش عنه كتير. اتنقلت ام برسوم واتنيحت بعد جوزه بحوالي سنة واحدة.
12: ابي وامي تركيني، يا رب دبر أموري، أعني أن أسلك طريق البر والتقوى، ابعد عن عيني ملذات العالم وشروره، مد يدك يا رب النعمة وأنعم علي بصلاحك يا محب البشر، جعلني قادرا على خدمة اسمك القدوس، باذلا نفسي وروحي لأحيا داخل قدسك القدوس. احفظني يا رب من كل شيء.

0: ومن كل خطيئة ومن كل فعل الشرير.
1: برسوم، انا مش هسكت عليك اكتر من كده.
0: خالي ابو المكارم،
1: انت لحد امتى هتبعت الفلوس المفهومة ابوك في الاعمال الخايبة اللي بتعملها؟
0: طلباتك ايه يا خالي؟
1: انا كنت صابر عليك لحد الاربعين بتاع اختي، اربعين والدتك الله يرحمها، لكن الخوف خوفي تفضل تفرتك في الفلوس باليمين والشمال لحد ما تقضي عليهم بخيافتك.
0: ربنا يسامحك يا خالي.
1: بعد ما ماتت امك بقيت انا المسؤول عن اموال وتركت المرحوم والدك ووالدتك.
0: لهم كانوا محتاجين لكنوز العالم ولا انا محتاجها؟ العالم يزول وكل شهواته.
1: نعم، هو انت كل ما اكلمك في موضوع ترد عليا بآية من انجيل؟
0: هو احنا لينا غيره؟ ناموس حياتنا.
1: انا بنفعك، مش هسكت على عمايلك. ما تجبرنيش اتصرف معاه غلط.
0: اسمع يا خالي.
1: سمعت.
0: انا مش خايف من اي شر ممكن تعمله معايا، لا هجوبني ولا هروب منك، لان الكتاب مكتوب فيه لا تجازوا احدا عن شر بشر، ان كان ممكنا فبحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، لانه مكتوب لي النقمة انا اجازي يقول الرب. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير.
1: برسوم، انت عاوز تفهمني انك ما بتحبش الدنانير والذهب والاملاك والاطيان؟ ما بتحبش العالم وملذاته؟
0: اما تعلمون ان محبة العالم هي عداوة لله؟
1: طب لما انت عارف كده خلي ربنا يحبك وسيب لي انا عداوته.
0: ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه؟
1: يوه، هتقول لي آية من انجيل تاني؟
2: وترك برسوم كل شيء لخاله الطماع ابو المكارم، ساب المال والعز والجاه اللي ورثهم عن ابوه، وطلع برا المدينة وعاش في الصحراء 5 سنين يلفحوا حر الصيف وينخر عظمه برد الشتاء، لا هم وحش كاسر في الصحراء ولا اسد مفترس، كان متكل على اللي خلقه الله، الله اللي سد افواه الاسود المتوحشة عن النبي دانيال. دي يا حبيبي دي السكة اللي اختارها برسوم بعد وفاة والديه، ساب كل اموال العالم وخرج منه للصحراء يدوب ساتر عري جسمه بقطعة من صوف الغنم، متشبه باول السواح
0: يا رب،
2: صاحب الثوب الليفي
0: يا رب،
2: القديس العظيم الانبا بولس
0: يا رب. انا تراب وللتراب اعود، يا رب انت دايما معايا، حتى في قلب الصحراء اللي انا عايش فيها بشعر بدفء محبتك يغمر قلبي المشتاق لسكنك فيه. يا رب انا تركت العالم ولم اخرج منه الا بما يستر عري جسدي، لاني عارف ان يوم الدين هقف امام عرش نعمتك عاري من كل شيء عدا اعمالي. استعدي يا نفسي واخلعي عنك حلل الرذيلة واكتسي بالفضيلة.
3: برسوم يا ابن الصالح، قوم وامضي الى كنيسة مرقوريوس، وهناك في مغارة جنب باب الكنيسة بالجهة البحرية، روح وعيش فيها. شعب هناك في ضيق ومحتاجك يا برسوم.
2: وفي الحال قام برسوم، قام من وحدته في الصحراء وراح لكنيسة الشهيد مرقوريوس اللي هي دلوقتي كنيسة ابو سيفين في مصر القديمة، سمع امر حبيبه رب المجد وخد عصايته ونفذ رغبة الفادي الحبيب، وهناك عند الكنيسة وهناك عند الكنيسة.
4: الحقوا يا ناس! ايه
5: ده؟ ايه
4: الناس بتجري ليه؟
1: كارثة يا جماعة، كارثة! مصيبة حلت على الكنيسة. كنيسة الشهيد ماركوريوس.
4: ايه المماليك هجموا عليها ولا البربر بينهبوها؟
1: ابدا، وحش كبير تعبان.
4: تعبان
6: يا ساتر يا رب.
1: ايوه تعبان كبير قوي، تعبان يجي طوله 12 متر وادخل من جذع الشجر.
7: يا ساتر يا رب، وده موجود فين؟
1: لابس في المغاره اللي جنب باب الكنيسه في الجهه البحريه، واربع شبان لسه دلوقتي اخذوا العصي والبرط وحاولوا يقتلوه، قام التعبان اكل واحد منهم.
7: طرح يا يسوع.
1: طب ولا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟
4: فينا بقى؟ الناس خايفه تهوي من ناحيه الكنيسه، ده الشيطان بيحارب شعب المسيح.
8: الحقوا يا ناس، الحقوا يا هو.
1: ايه
8: الحرب
1: يا
8: تعبان؟
1: ماله
8: تعبان اكل شاب تاني؟
4: يعني يا رب هي ناقصه، هنلاقيها من التعبان ولا من حكم الوزير الاسعد شرف الدين واللي حكم بيه على شعب المسيح. اتدخل يا رب، اتدخل يا رب وانقذ شعبك، انقذ شعبك يا رب.
2: والوزير الاسعد شرف الدين يا حبايبي هو وزير السلطان خليل ابن قلاوون اللي كان بيحكم مصر في الفترة دي، واللي امر بقفل الكنايس والزم كل المسيحيين في الوقت ده انهم يلبسوا العمم الزرقاء. يعني كل مسيحي لازم يلبس عمة زرقاء وإلا يا ويله. المهم بعد رحلة شاقة من قلب الصحراء لكنيسة الشهيد ماركوريوس وصل قدسنا أبا برسوم في الوقت العصيب ده، الوقت اللي كان شعب الكنيسة بيعاني اضطهاد الحكام زي ما قلنا، الوقت اللي ظهر فيه الوحش الهايل ده عشان يهدد حياة كل من يخش الكنيسة. لكن أبا برسوم،
9: انت يا عم، انت يا عم، انت يا اخي اللي داخل الكنيسة رايح فين؟
0: سلام يا اخي.
9: انت مين؟
0: خادم فقير لرب المجد والنعمة المسيح المخلص.
9: وداخل رايح فين؟
0: داخل الكنيسة، كنيسة الشهيد ماركوريوس.
9: تخش ازاي؟ ده فيه في المغارة اللي جنب باب الكنيسة دي وحش، وحش كبير قوي، وانت زي ما انا شايف راجل ضعيف عريان، عصايتك اللي في ايدك دي ما تخوفش حتى قطة.
0: ابونا فين؟
9: ابونا مخون في سكنه وهنا جنب الكنيسة.
0: طيب لو سمحت يا
9: اني عياد، عياد غفير الكنيسة، قاعد على بابها هنا علشان امنع اي حد يخش لحد ما ربنا يسوع يزيح عننا الوحش ده اللي بيقتل اي حد بسكته.
0: طيب يا اخ عياد لو سمحت بلغ ابونا بخوم اني منتظره، عايز ابلغه رسالة مهمة.
9: ما اقدرش اسيب الكنيسة، تعال بكرة الصبح ابونا هيكون موجود. استنى هنا يا اخي، يا اخي اعمل معروف، تعالى لعيالي، التعبان هياكلك يا ابونا بخوم، يا ابونا بخوم. اروح عند ابونا بخوم يشوف الراجل ده قبل ما ياكله التعبان.
0: هو انت بقى التعبان الكبير اللي كل الناس خايفة منه وخايفين يدخلوا الكنيسة يصلوا؟ خايفين منك ليه مع انك هادي وطيب ومطيع؟ يا رب يسوع المسيح، انا جيت هنا زي ما امرتني يا ابن الله الحي، انت اللي اديتنا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، انت اللي وهبت الشفاء لشعب اسرائيل الملدوغين لما نظروا الى الحياة النحاسية. دلوقتي يا رب انا بنظر اليك يا من علقت على الصليب علشان تديني من قوتك وسلطانك القدرة على ترويض الوحش ده. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. تطأ الافعى والحياة وتدوس الاسد والتنين، الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب ناصر حياتي ممن اجزع. يا تعبان يا مبروك اقف مكانك، والرب قادر ينزع منك طبعك الوحشي بقوة صليبه.

تعالى تعالى يا مبروك، انا قعدت اهو، تعالى ارقد جنبي، ما تخافش، تعال. ايوه كده، من دلوقتي هنبقى اصدقاء، تشاركني لقمتي وميتي.

0: نفسه بحته صوف غنم.
1: ايوه يا ابونا مخوم، وفي ايده عصايه فرع من شجره،
0: ودخل المغاره يا عم عياد.
1: ايوه ايوه، انت رايح فين يا ابونا مخوم؟
0: ابص على الراجل.
1: راجل مين ده؟ زمان التعبان اكله، تعال لياكلك انت الاخر.
0: يسوع المسيح ملكي والهي، دايما بيحافظ عليا باسم الصليب.
1: يا ابونا بخوم يا ابونا بخوم.
2: وما سمعش ابونا بخوم تحذير عياد غفير الكنيسة، وراح على فتحة المغارة. بص شاف العجب، راجل ضعيف حافي قاعد على الارض، والتعبان متكوم جنبه، والراجل العريان ده عمال يطبطب على دماغ التعبان بحنان، والتعبان مستأنس مطيع خاضع لكل امر يأمره بيه. حاول ابونا بخوم يخلي القديس برسوم يخرج من المغارة، لكن ابا برسوم طلب منه انه يخش المغارة، وبخوف وحذر شديد دخل ابونا بخوم واطمن، وقعد جنب القديس يسمع حكايته لحد ما جه للمغارة.
3: يا قديس الله، يا ابا برسوم، الكنيسة كلها فتحت دراعاتها ليك. اهلا بيك، بركتك حلت علينا، وانا واثق ان ربنا حيفك ضيق شعبه ببركة وجودك معانا.
2: وانتشر خبر القديس ابا برسوم العريان وحكايته مع التعبان، ورجع كل شعب الكنيسة للقداسات والصلاة والتسبيحة في السر طبعا، لان يا حبايبي الكنايس كان عليها في الوقت ده امر بالاغلاق، لكن معجزة ابا برسوم رجعت شعب المسيح لكنيسته، وخصوصا ان التعبان اصبح حيوان اليف مطيع ما بيأذيش حد. وبقى شعب الكنيسة من وقت للتاني يقعدوا يستنوا خروج القديس من مغارته عشان يتكلم معاهم ويوعظهم ويرشدهم بإرشاد النور الإلهي. وشعب المسيح اللي كان بيسمع الكلام الحلو اللي بيخرج من قلب وعقل وروح أفا برسوم اتثبت إيمانه بالمسيح أكتر، وانتشرت معجزة أفا برسوم مع التعبان، وبقى شعب الكنيسة كله يحكي عن زهد ونسك قديس الله اللي كان بيصوم يومين يومين، وبعد كده بقى يصوم 3 أيام لحد ما بقى يصوم أسبوع كامل ويفطر يوم واحد.
4: يا نفسي لا تملي الجهاد علشان ما تتحرمش من لذة صاحب حبيبك وغفر خطيتك. يا نفسي تقوي على محاربة رغبات الجسد الفاني وتلذذي بغذاء الروح، صلاة صوم تمجيد اسم الله القدوس.
5: رايح على فين يا أفا برسوم؟
4: هم الجرة دي مية من البير اللي في حوش الكنيسة.
5: لكن البير ده ميته مرة ومحدش بيشرب منه أبدا.
4: يا عياد، لازم أشرب الماء المر عشان أنا الماء الحياة الأبدية، ساعتها أحس حلاوة المية اللي ادها لي المسيح. مش هو قال للسامرية بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية؟
5: طباك طباك يا قديس الله، طباك يا أبا برسوم.
4: صلي الضعف يا عم عياد.
5: أني أصلي القديس الله؟ داني المحتاج.
4: طيب بإذنك يا عم عياد، هبل ريقي بشوية مية من البير، أحسن الوالي جاي دلوقتي هو وعسكره بيقبضوا عليه.
5: الوالي جاي؟ جاي فين يا أفا برسوم؟
4: جاي هنا يا عياد، أهم قربوا من باب الكنيسة.
6: إنه صحيح، دول داخلين دلوقتي. المجد لاسم الله، طوبك يا قديس، ادخل استخبى قبل ما ينبض عليك.
4: اسكت يا عيال.
7: انت بلد غفير.
5: نعم نعم.
7: مين انت عايزني بفتح الكنيسة؟ انت مش عارف

0: ان سلطان خليل ابن قلاوون امر وزير اسعد شرف الدين الزم نصارى بغلق كنائس كل كنائس مصر.
1: اصلي اصلي اصلي اصلي
0: اغلق كنيسة بلد، اذا فتحت كنيسة هجرك للسجن. فين بلد اسمه برسوم؟
2: ضعفي برسوم خادم الرب.
0: ها انت برسوم عريان؟ انت مطلوب قبض عليك، عسكر اقبض على برسوم عريان.
3: امرك يا جناب الوالي.
1: الحق يا ابو برسوم، انت عمال خارج من المقام.
0: بص ربي امان، ربي امان، ده كبير. عسكر اقتلوا تعبان، عسكر جبنة اهرب ليه عسكر من تعبان، عسكر جبنة.
1: يا ابو برسوم التعبان هيقتل العساكر لانه حاسس انهم عاوزين يأذوك، واذا قتلهم هتبقى مصيبة على دماغنا.
4: يا مبروك ادخل المغارة تاني، انا امرتك تدخل المغارة وما تظهرش ابدا في حضور اي انسان. ادخل.
0: امان ربي امان، تعبان اسمع كلمات، تعبان ادخل مغارة تاني. امان ربي امان، التشكرات برسوم عريان، التشكرات برسوم عريان. اقبضوا على برسوم عريان، ارموه في السجن، اجلدوه تنفيذا لاوامر اسعد شرف الدين.
3: امرك يا جناب الوالي.
4: قول اه يا برسوم.
3: اصرخ، انت مش بتحس؟ اصرخ، اطلب مني سامحك، اطلب مني اسكت وبطل اضربك. اصرخ، الكربات بيشرب ظهرك، ليه ما بتصرخش؟ اصرخ يا برسوم.
0: حرام عليك،
4: الراجل ده عيب مش حمل كرباجك.
3: اخلص يا مسكون انت وهو، اخلصوا يا نصارى، واللي هفكم من العمود واجلدكم بداله.
4: ايوه اجلدنا بداله، ده قديس الله.
3: انا تعبت من جلدك وانت ما بتصرخش. فك عسكري
4: وانا هرجع له بعد شويه. ودلوقتي يا مرسوم، بعد ما تحل رباطك مش ناوي ترجع عن اللي في دماغك وتهتف بحياه الوزير الاسعد شرف الدين، ولا ليك راي تاني؟
2: جاهدي يا نفسي قبل ان ياتيك الموت فجاه، استعدي يا نفسي لان تملئي مصباحك زيتا حتى تستطيعي ان تخرجي للقاء الحريص.
3: هو ده اللي انت فالح فيه، بكرة تركع قدامي وتطلب عفوي.
2: ربنا يسامحك يا ابني، ربنا يسامحك.
0: صلي من اجلنا يا ابو برسوم، صلي من اجل المساجين اللي اتملى بيهم سجن القلعه بدون ذنب عملوه.
5: الذنب انهم مسيحيين.
2: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، الرب نوري وخلاصي ممن اخاف.
0: السجان رجع تاني ومعاه واحد من الاعيان، ده هيضرب ابو برسوم تاني.
3: اتفضل جنابك برسوم. رب
6: انت يا برسوم ما تعرفنيش، انا احمد اخو الشيخ اسماعيل قاضي القضاء.
2: الشيخ اسماعيل قاضي القضاء؟
6: ايوه، اللي كان جاركم في السكن. الشيخ اسماعيل وصل لرتبة كبيرة في القلعة، رتبة كبير مستشار السلطان، وعرف من يومين بس بأمر سجنك، فكلم السلطان بشأنك، وفي الحال أصدر السلطان مرسوم سلطاني بالإفراج عنك.
7: ما تزعلش يا مرسوم، أنا أذيتك كتير.
2: ربنا يسامحك يا ابني. يا شيخ أحمد، أنا مش عارف أشكر جناب الشيخ اسماعيل إزاي.
6: اخويا الشيخ اسماعيل تعيش انت، مات امبارح، واخر حاجه عملها في حياته انه اقنع السلطان بالافراج عنك وبفتح الكنائس، بس بشرط انك تخرج من السجن على دير شهران وتعيش هناك بقيه عمرك.
2: المجد والشكر لرب النعمه.
8: طبعا فاكرين يا حبايبي قاضي القضاه الشيخ اسماعيل اللي كان انقذ الانبا برسوم وهو طفل من جلدات المملوك لما دفع الست دنانير الضرايب عن الشهيد منقريوس. وتشاء الظروف يا حبايبي ان يكون الشيخ اسماعيل هو اللي استعمله رب المجد في انه يتدخل لفك سجن قدسنا ابا برسوم وخروجه لدير شهران اللي قضى فيه بقية عمره. قضى عمره الباقي في اتصال روحي دايم بربه، وهناك في الدير اراد الرب انه يصنع على ايدين افا برسوم معجزات كتيرة يتمجد بها اسمه القدوس: شفاء مرضى، اقامة موتى، اشباع جموع.
9: ناس كتيرة بره في خش الدير والليل قرب، وابا برسوم قاعد معاهم يوعظهم ويصلي ويسبح ونسي نفسه.
10: معاك حق يا ابونا الراهب بول، ابا برسوم زودها كل اسبوع، والتاني نلاقي المئات والقلوب بيجوا الدير. احنا مش لازم نسكت على كده، ده حتى ابونا رئيس الجير متضايق.
9: روح انت يا ابونا الراهب بنيامين وبلغ ابا برسوم بينك وبينه.
11: اهو ابا برسوم جاي علينا في المجمع.
2: ايه يا ابونا بولا، حضرتوا الاكل لضيوف المسيح؟
9: حضرنا الاكل، ده الناس اللي بره اكتر من 1000 راجل وست غير الاطفال.
11: واحنا يا ابا برسوم ما عندناش غير الكام كسرة خبز وحلة العدس اللي قدامك دي.
2: ربنا يدبر ويبارك يا ابائي. وقف وصلوا معايا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب يسوع المسيح ابن الله معزي ضعاف النفوس، انت يا سيدي اظهرت قوتك لرسلك الاطهار وتلاميذك القديسين، وباركت 5 خبزات والسمكتين، فاكل منهم 5000 رجل غير النساء والاطفال، وكانت فضلات الكسر الباقية 12 كفة مملوءة. هكذا يا سيدي أرسل بركتك ونعمتك في هذه الساعة لتحل في الخبز والطعام القليل الذي أمامي الآن، حتى يكفي شعبك الموجود الآن بدير شهران، لأن آباء الرهبان لم يمكنهم إعداد الطعام اللازم لهم، فبارك لهم فيما عندهم. لك المجد والكرامة والسجود والتقديس من الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. بارك يا رب بقوة صليبك المحيي.
11: إيه ده؟ مش معقول، المجد لاسم الله القدوس.
9: العدس بيزيد ويزيد في الحلة، وحيفور وكسرات الخبز بتكتر وتزيد.
11: أخطيت، سامحني يا قديس الله.
2: هاتوا الأطباق وغرفوا وقدموا لإخواتكم وأبنائكم شعب المسيح المخلص.
8: دي واحدة من عشرات المعجزات اللي تمت على ايدين أفا برسوم. فك ضيق وكرب التعبانين، شفى المرضى، عاون وساعد الحكام في تيسير وتسهيل شؤون الحكم، وتنبأ ليهم بأحداث كتيرة حصلت وغيرت الكتير ومنعت كتير من المصايب والمشاكل. كان رب المجد منور قلبه وبصرته وصانع على ايديه الكتير من المعجزات، وقال على لسان أبا برسوم بنعمة وإرشاد الروح القدس الكتير والكتير من التعاليم والوصايا.
2: كل إنسان من أبناء المسيح لازم يحتقر أباطيل العالم وما يتمسكش بالمظهرية. كل ابن من أبناء المسيح رب النعمة لازم يدي بسخاء لكل محتاج، لأن العطاء دليل حب الإنسان لله، زي ما قال بولس الرسول في الرسالة لأهل روميا: المعطي فبسخاء. كل من اتعمد وتناول من جسد ودم يسوع لازم يحرص على طلب السعادة الأبدية، وينظر تملي الخلاص نفسه وما يطلبش إلا ملكوت الله. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه تزاد لكم.
12: كل مسيحي مؤمن من خلاله.

0: لازم دايما يخلي قلبه طاهر نقي من كل خطيه من كل شر، عشان قلبه يبقى مسكن للروح القدس. احفظوا يا اخوتي كل حواسكم من كل خطيه، واجعلوا الصلاه والصوم سلاحكم الاول للنقاء الكامل، لان الصلاه والصوم هما اقوى اركان الايمان.
1: يا قديس الله يا قديس الله يا ابا برسوم.
0: ايوه يا ابني.
2: الحقنا يا قديس الله، قاله جوزي عملنا باللي امرتنا بيه، جبنا جرجس ابننا الوحيد وجينا لك بسرعه مع ان حالته صعبه جدا وحضوره هنا خطر على حياته.
1: الحقوا يا ابويا، جرجس ابني الوحيد بيموت، الحقوا انا ماليش غيره في الدنيا.
2: الاطباء احتاروا في علاجه.
0: هو فين يا ابو جرجس؟
1: عند باب الدير راقد هناك. اهو جرجس راقد على الارض. يا جرجس يا جرجس قوم، يا جرجس قوم يا ابني. ابا برسوم بنعمة يسوع الهنا هيشفيه.
2: جرجس جرجس جرجس مات يا ابو جرجس، جرجس مات يا ابو برسوم، جرجس مات يا ابو برسوم، جرجس مات.
0: ما تعيطيش يا بنتي، ابنك هيقوم باذن يسوع. يا رب مراحمك كتيرة، يا من أقمت ابن أرملة نايم وابنة ييروس. يا رب أنت بسلطانك أقمت لعازر من قبره بعد دفنه بأربع أيام. يا رب أنت أعطيت أبنائك وخدامك السلطان لعمل المعجزات باسمك القدوس. يا رب بارك الماء اللي هرش بيه ابنك جرجس، واجعله ماء الشفاء والبركة. جرجس يا ابني باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، قوم. مد ايدك يا ابني وامسك ايدي وقوم. قوم يا ابني، المجد لاسم الله القدوس، المجد لرب المجد يسوع.
1: مش معقول، ابن جرجس قام، ابن حصلت معاه المعجزه.
2: متشكرين متشكرين يا ابا مرسوم، ايدك يا مطهر.
0: الشكر والحمد لرب النعمه يسوع، فدينا الحبيب.
3: يا أبا برسوم، أبونا القس يوحنا ابن الشيخ جاي ياخد بركتك. قلت له أبا برسوم تعبان ومش قادر يقابل حد، أصر ياخد البركة.
0: أهلا يا أبونا يوحنا، لحقتني قبل ما انطلق. العبد المملوك متى أعتق يصير حرا. يا نفسي تحررت من شقائي وأتعاب العالم المؤلم، فالآن يا سيد استجب لكل من يدعو باسمي، وأطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، فذاك أفضل.
4: اتنيح قديس الله، اتنيح أبا برسوم في دير شهران، دير الأنبا برسوم. اتنيح بعد ما كمل سعيه الصالح لخلاص نفسه وخلاص شعب المسيح. وكانت نياحة القديس يوم 5 نسي سنة 1033 للشهداء، 10 سبتمبر سنة 1317 ميلادية. يعني عاش يا حبيبي حوالي 60 سنة عامرة بالخدمة الغيورة لكلمة المسيح وكنيسته.

نهضة القديس يا حبايبي بتبدأ في دير انبا برسوم العريان من يوم 5 سبتمبر كل سنة، وتطيب جسده وعمل الحنوط بيكون يوم 9 سبتمبر، وعيد القديس برسوم بيكون يوم 10 سبتمبر 5 نسي ذكرى نياحته. والليلة الكبيرة بتبقى يوم 26 سبتمبر، ليلة 27 سبتمبر اللي هو بيوافق عيد الصليب لارتباط القديس بالصليب. وبكده حبايبي النهضة بتبدي من يوم 5 سبتمبر لحد يوم 27 سبتمبر. ربنا يدينا بشفاعة القديس برسوم العريان كل الخير وكل الصحة وكل المحبة في كنيسة رب المجد يسوع. وبإذن الله يا حبايبي هنتقابل المرة الجاية مع سيرة تانية من سير القديسين، وربنا يبارك في شعبه وكنيسته وخدامه ويحفظ لينا حياة أبينا القديس صاحب الغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أسقفنا الحبيب الأنبا بسنتي. ولربنا كل المجد إلى أبد الآبدين آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح السادس من أول الآية 3: فانتخبوا أيها الإخوة 7 رجال منكم مشهودا لهم ومملوين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسنا هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبرخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونقلاوس ثقيلا انطقيا، الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. وأما استفانوس فإذ كان مملوا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة.

قيمة في الشعب، فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكية وآسية يحاورون استفانوس، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع بقى رحلتنا مع أبائنا الرسل. لو تفتكروا آخر مرة إحنا كنا عاملين انتخابات وكنا لسه ما شفناش الإيه النتيجة، فاكرين الحكاية؟ كان حصل مشكلة في الكنيسة ما بين اليونانيين والعبرانيين، وزي ما شفنا اليونانيين والعبرانيين هما الاثنين يهود، بس اليونانيين يهود بيكلموا يوناني والعبرانيين يهود عايشين طول عمرهم في أرض إسرائيل فبيكلموا عبري. المشكلة كانت بخصوص الخدمة اليومية، يعني موضوع الأكل وتوزيع الفلوس والاحتياجات المادية. فكانت النتيجة أن الموضوع دوت وصل للرسل الاثناشر. الرسل الاثناشر ما أهملوش المشكلة، لكن قدموا اقتراح لحل المشكلة. إيه الاقتراح اللي اقترحوه الأباء الرسل؟ قالوا للناس انتخبوا أيها الإخوة، انتخبوا نمرة واحد 7 رجال. إيه الشروط بتاعة السبعة دول؟ نمرة واحد يكون مشهودا لهم، يعني ليهم سمعة كويسة وسط المؤمنين. نمرة اتنين يكونوا مملوين من الروح القدس، يعني ناس ممتلئة من روح ربنا. نمرة ثلاثة يكون عندهم موهبة مهمة جدا من روح قدس، بيدي موهب كتير، لكن أهم موهبة للي هيعملوا العمل دوت أن يكون عندهم حكمة. طيب لما نختار السبعة اللي بتنطبق عليهم الثلاث شروط دول، خلص الموضوع على كده؟ قال لا، عمل الأباء الرسل بقى أن هم يقوموا في دور للأباء الرسل، الناس هتختارهم والأباء الرسل هيقيموهم. طيب في سؤال، ليه نختار ناس تعمل الحكاية ديت مكانوا الأباء الرسل بنفسيهم يتولوا الموضوع دوت؟ السبعة دول هيعملوا ايه؟ يوزعوا الأكل، يوزعوا احتياجات زي دلوقتي إخوة الرب يعني. طب مكانوا الرسل يعملوا يعني يجوا كل يوم يوزعوا الأكل على الناس، اللي عايز هدوم ياخد، اللي عايز فلوس ياخد. ايه الداعي ان احنا نختار سبعة ونخصصهم للخدمة ديت؟ قالوا الأباء الرسل أما نحن، ليه احنا ما ينفعش نقوم بالحكاية ديت؟ لأن احنا عندنا شغلانة تاني. أما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. قال إحنا شغلتنا حاجتين، نواظب على حاجتين، على الصلاة وعلى خدمة الكلمة. أولا عايز أفهم يعني إيه كلمة نواظب. كلمة نواظب يعني هنخصص نفسينا كل الوقت، هنتكرس، هنتفرغ لحاجة. المواظبة هنا معناها إيه؟ معناها إن إحنا عايزين نتفرغ تماما، مفيش أي حاجة تشغلنا إلا الحاجتين دول. ايه الحاجتين اللي الاباء الرسل قالوا المفروض ان احنا نتفرغ ليهم، نتكرس ليهم، نتخصص ليهم، ما ننشغلش الا بيهم؟ قالوا احنا شغلتنا ننشغل بحاجتين، نمره واحد الصلاه، نمره اتنين خدمه الايه الكلمه. خدمه الكلمه يعني ايه؟ يعني الوعظ، يعني شرح الانجيل، يعني الكرازه، يعني تشجيع الناس اللي قبلوا الايمان بالمسيح. الكرازة يعني ايه؟ الكرازة يعني نبشر بالمسيح لناس مش مسيحيين، نكرز، دي كرازة. تشجيع الناس اللي اوريدي مسيحيين محتاجين بقى ان احنا ايه نثبتهم، علشان مش بعد ما يدخلوا في الايمان المسيحي يلاقوا شوية مشاكل ولا ضيقات ايه يمشوا، فمحتاجين حد يشجعهم. نعلمهم، الناس اللي بقوا مسيحيين محتاجين يقعدوا بقى يتعلموا ايه بقى الايمان المسيحي علشان ينمو فيه. فقالوا هي دي شغلتنا، نواظب على الصلاة وعلى خدمة الايه خدمه الكلمه. ودي يا احبائي بقت صوره حلوه للخدام. عمل الخدام الاساسي الاول ايه؟ هما الشغلتين دول، يصلوا ويخدموا. يعني لو خدناها على مستواكم كخادمات، الدور بتاعنا ايه؟ الدور بتاعنا ان احنا بنيجي للولاد نقول لهم درس، دي اسمها خدمه الكلمه. بنحضر لهم درس ونيجي ايه نيجي نقول لهم الدرس ده، بنعلمهم الايمان المسيحي. طيب كفاية ان انا اقول للولاد الدرس؟ قال لا مش كفاية، في حاجة تانية جنبيها ضرورية ولازم، ايه؟ الصلاة وخدمة الايه الكلمة. وقال الصلاة نمرة ايه؟ نمرة واحد. صلاة الايه؟ وانا بحضر الدرس اصلي ان ربنا يفتح عيني للحاجة اللي الناس محتاجها. انا ممكن اقعد احضر الدرس في اتجاه معين وتلاقي الناس اللي انا بقوله ده ما يخصهمش لا من بعيد ولا من ايه ولا من قريب. يعني انا اعرف ايه احتياجات كل واحد فيكم، مش عرفت.
لما كنا قاعدين في اجتماع انت في اسره مثلا عندك مثلا 10 15 بنت في الاسره ديت عايزه حاجه ودي حاجه روحيه يعني ودي ليها طلب ودي عندها مشكله ودي عندها سؤال طب وانا اعرف ايه اللي جوه الناس لما انا اصلي وانا بحضر الدرس ربنا يحط على لساني كلام او يوجهني في التحضير للحاجه اللي الناس محتاجاها لان زي ما بقول لك ممكن اوعظ 100 وعظه ما تلمس حياتكم في اي حاجه لكن لما تكون الوعظه او الخدمه بقى اللي انتوا بتعملوها في مدارس احد قبل ما بنعمله يكون في صلاه نمره واحد ربنا يلمس في الدرس وفي الكلام اللي بيتقال في الدرس قلب الايه قلب الولاد فانا محتاج اصلي وانا بحضر الدرس عشان ربنا يرشدني احتياج الناس محتاج اصلي وانا بقول الدرس يعني في اثناء ما انت بتقولي الدرس في مدارس احد في دقائق كده اي سبب الواحد وقف حتى ياخد نفسه في اللحظه بيروح رافع قلبه لربنا يا رب اتكلم فرح يا رب الولاد دول بخدمتك وصل لهم يا رب ايه احتياجه خلي الكلام يلمس قلبه خلي الكلام يغير فيه واروح مكمله الدرس وقف لاي سبب يعني او على الاقل ليه بنحط على الاقل مثلا 2 تسوني في الاسره ما نحط تسوني واحده وليه المسيح اساسا بعت الرسل 2 2 ما كان بعت واحد قال لا علشان واحد شغلته يخدم الكلمه والتاني شغلته ايه يصلي ليه لانه الكلام بدون صلاه مش هيجيب نتيجه يعني احنا لما نقعد نوعظ ايه كلام معلومات خلاص لكن الكلام اللي يأثر في القلب اللي يغير حياة الواحد اللي يبقى سبب في توبة الناس ده كلام عايز الروح القدس هو اللي يمسحه كده وهو اللي يوصله لقلوب الايه لقلوب الناس الروح القدس مش هيشتغل الا لما نصلي من اجل الكلمة يبقى اصلي قبل ما بحضرها عشان ربنا يحط ايدي على احتياجات الناس اصلي وانا بقول الدرس عشان الشيطان ما يشتتش ذهن الاولاد ويخليهم يسمعوا ويخلي الكلام يدخل قلبهم اصلي بعد ما اخلص الدرس واروح رب الكلام اللي انت بعته الاولاد ده المس بيه قلبهم ما تخليش الشيطان يخطفه مش قال السيد المسيح البذر اللي وقع على الطريق ياتي ايه الطيور وايه وتخطف يعني ممكن تقولي درس للاولاد وهي طالع على الباب يجي الشيطان يروح ايه خاطف الكلمه دي تسالي البنت بعد ساعه خدتي ايه تقول لك صدقيني ما واخده بالي ايتها سوني كانت بتتكلم عن بابا يسوع قالت ايه عن بابا يسوع بابا يسوع حلو فين الكلام انت قعدتي تقولي الدرس مثلا ربع ساعه ولا تلت ساعه في مدارس احد الشيطان جه ايه وخطف الكلمه لكن لما تبقى التسوني مصليه قبل ما تقول الدرس ومصليه في اثناء ما هي بتقول الدرس او التسوني التانيين اللي قاعدين في الاسره قاعدين يصلوا وبعد ما نخلص الدرس اروح اصلي اقول لربي المس قلبهم بالكلام دوت الكلام دوت يجيب ايه يجيب صح لكن غير كده زي ما بقول لك شويه معلومات اهو شويه نشاط بنعمله لينا للاولاد مفيش ايه مفيش تاثير روحي انما التاثير الروحي يجي منين من الصلاه كان امبارح امتى كان في القداس ولا يوم الجمعه مش فاكر كان عيد نياحه ماري افرام السورياني ماري افرام السورياني ده راجل قامه روحيه عاليه قوي فمره شاف رؤيه او سمع صوت بيقول له انه شاف عمود ما بفتكرش انا القصص قوي يعني بس لا هو شاف عمود يعني شاف عمود فبيسال مين العمود ده قالوا له ده باسيليوس قالوا له ده باسيليوس باسيليوس ده اللي هو حاطط القداس الباسيل اللي احنا بنصلي كان اسقف كابادوكيا فراح مسافر ماري افرام من سوريا لكابادوكيا اللي هي اسيا الصغرى اللي هي ايران دلوقتي علشان يشوف القديس العظيم ده مين باسيليوس فشاف قديس باسيليوس هو بيوعظ شاف ايه منظر شاف حمامه واقفه جنب ايه جنب ودان شاف حمامه واقفه جنب ودان مين باسيليوس وشاف الكلام طالع من بق باسيليوس زي سهم نار قاعد كده يدخل جوه قلب الايه قلب الناس اهو ده بيوعظ وده بيوعظ وده بيوعظ ايه الفرق بين واحد والتاني في واحد الروح القدس هو اللي بيقول له الكلام وروح القدس هو اللي يوصل الايه الكلام صدقوني يا حبايب دوما الروح القدس يعمل يعني لما تيجي تسمعي وعظه تقول يا ده انا النهارده فرحت ده انا النهارده مثلا حسيت حاجه غلط في حياتي النهارده لا انا عايز اتغير النهارده يعني اي تاثير داخلي مش وعظه حلوه ومش لا لا لا لا ده الروح القدس هو اللي ايه هو اللي عمل لو الروح القدس ما عملش الحكايه ديت لو جبنا لكم ذهبي الفم يوعظ مش هيجيب نتيجه ما لم الروح القدس يعني ذهبي الفم ده عظيم ليه لانه فعلا كان كلامه ممسوح بالروح القدس فكان الكلام له ايه له التأثير عشان كده قيل عن الرسل يوم 50 ان الناس لما سمعوا ايه نخسوا في قلوبهم ايه شويه كلام في العقل

سمعتيهم بمخك ايه ايه تاثيره؟ لا، لما بيكون بالروح القدس يعمل ايه في قلب الواحد؟ يزغد قلبه كده، انا غلطانه، السكه ديت وحشه، انا لازم اتغير، انا لازم ابطل، انا لازم اعمل. لما يحصل تاثير زي كده او تلاقي الكلمه كشفت قلبك او كشفت ضعف في حياتك، اعرفي انه ده عمل الايه؟ الروح القدس. طب الروح القدس ده يشتغل ازاي؟ يا ريت يا ابونا نفسي. يبقى لازم الكلمه يبقى معاها ايه؟ صلاة. قالوا الرسل احنا هي دي شغلتنا، اما نحن فنواظب، نتخصص، نتكرس، نتفرغ لحاجتين، نصلي ونوعظ. لكن ان انشغلنا بقى بالاكل واللبس والفلوس، خلاص الرسل بقى قاعدين طول النهار ايه؟ دوش. دي تيجي تقول له انا ما اكلت، تيجي تقول له تعالى انا مش عارف العيال عايزين يروحوا المستشفى، دي تقول له تعالى العيال عايزين هدوم، ما اتروش في بطرس وماشي مش فاضي بقى طول النهار ايه؟ مستهلك. مش ان الخدمه دي وحشه، لكن موهبه الرسل المسيح اقامهم لكده، مش معنى ان الموضوع ده مش مهم ونهمله، لا، الرسل ما اهملوهوش، بس قالوا احنا عندنا موهبه تاني، احنا عندنا دور تاني، احنا عندنا اهميه تانية. ايه؟ نواظب على الصلاه وخدمه الكلمه. نختار بقى ناس يتفرغوا لخدمه الايه؟ خدمه المواعيد. طيب ده امر امروه الرسل، انتوا لازم تعملوا كذا؟ لا، الرسل ايه؟ اقترحوا الحكايه ديت. الرسل مجرد قدموك ايه؟ كاقتراح. ايه رايكم يا جماعه تنتخبوا سبعه يكون شروطهم كذا وكذا وكذا، واحنا نتفرغ للصلاه وللخدمه؟ يقول الكتاب ايه؟ فحسنا هذا القول امام كل الجمهور. بصوا بقى الكنيسه الحلوه، مش اوامر بطرس ويعقوب ويوحنا احنا بنأمركم تعملوا كده، لا لا، قالوا يا جماعه ايه رايكم؟ في اقتراح. بصوا الاسلوب الحلو، يا ريت احنا يعني في الخدمه وفي التعامل مع بعضينا، حتى لو انا مسؤوله، بلاش اسلوب الايه؟ انا مرك تعمل، الامر ده ما يجيبش ثمره حلوه ويخلي ما فيش محبه. لكن الموضوع موضوع ايه؟ محبه كده، اخوات بيتفاهموا مع بعض، ايه رايكم يا جماعه ممكن نعمل كذا؟ فيقول الانجيل ايه؟ فحسن هذا القول امام ايه؟ امام كل الجمهور. كل الكنيسه قالوا هذا فعلا، ده كلامنا، هو ده الكلام الصح. برضه يا احبائي، يعني فيما احنا بنقول ان الرسل يواظبوا على الصلاه وخدمه الكلمه، انا لا استبعد مطلقا، بل بالتاكيد انا متيقن انه الاباء الرسل قبل ما يقترحوا الاقتراح ده وقفوا ايه؟ بالتاكيد. ما كون ان انا اقول اقتراح الناس كلها توافق عليه، ده مش ممكن بصراحه. يعني انا لو اقول لكم يا جماعه ايه رايكم عايزين نغير اجتماع الخدمه او خدمه مدارس احد، بدل ما نخليها يوم الاحد الساعه مش عارف 3 الساعه 5، صدقيني مش كلنا هنوافق. بدوس لا ده يطلع اعتراض وده اعتراض وده. طب الواحد يقدم حاجة والكل يوافق عليها، ما لم روح ربنا يكون هو أصلا اللي أرشد الرسل للفكرة دي وإدى نعمة في عينين الناس للاقتراح اللي قدموا الرسل، ما كانش حد إيه؟ كانش حد وافق. يعني حتى وهم بيقترحوا الاقتراح ده إيه؟ صبر. يا ريتنا أحبائي كده كنا عايز تعمل حاجة في الخدمة قبل ما أكلمي فيها تسوني أمينة الخدمة، صلي عشان الموضوع ده، مش تطق في دماغي فكرة أجري تسوني لازم نعمل ونعمل ونعمل ونعمل، وتلاقي نفسك انت نفسك بعد يومين ثلاثه اللي انت اقترحتيه انت ايه؟ نسيتيه، ولان الموضوع جه مجرد كده ايه؟ بنت ليله كانت وبنت ليله ايه؟ هلا. لكن لما يكون الموضوع جات لي فكر، طب اصلي ايه رايك يا ربي؟ ممكن نعمل كده يا ربي في الخدمه؟ هل الحكايه دي يا ربي هتجيب ثمر؟ هل الحكايه دي هتخلي الناس يرتبطوا بالكنيسه اكتر؟ وبعد كده اروح بالتضاع بقى، اروح ما انا مش عارفه الراي ده ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، فراحة بقى بالتضاع بقول لتسوني ايه رايك يا تسوني؟ ممكن نعمل كذا في الخدمه؟ لو الاقتراح ده فعلا صوت ربنا تدوس لها تسوني فعلا ده كلامك حلو وصح نعمل كده. لكن لو مثلا تسوني قالت لا وانا اصلا مش مصليه، هي تسوني كل حاجه بتمشي كلامها في الخدمه، ما تسمعنا ليه؟ لانه الموضوع مش معمول بروح صلاه، احنا مجرد ان انا جات لي فكره وعايز الزم تسوني تعملها. صدقوني يا احبائي لما بيبقى الكلام يعني بوحي الروح، انه فكره من الروح القدس، هو كانت النتيجة حسنة هذا القول إيه؟ أمام كل الجمهور. يستحيل يا أحباء، يستحيل إن أنا أقول اقتراح كل الناس توافق عليه، فكون إن الكل وافق بالتأكيد ده كان عمل من أعمال الإيه؟ الروح القدس. ففعلا بدوا ينفذوا الإيه؟ الحكاية. فاختاروا مين بقى اللي اختار؟ الشعب، لا مش الرسل، قال لهم إيه؟ انتخبوا أيها الإخوة، أنتوا اللي إيه؟ الشعب هو اللي اختار. فانتخبوا أو اختاروا الناس سبعة. إيه؟ واحد استفانوس، وعند استفانوس وصف كده شوية لأن ده هنقف عنده، رجل مملو من الإيمان والروح القدس. طيب بعديها أسامي بقى، فيلبس، برخورس، نيكانور، تيمون،
برمي ناس. طب ايش معنى استفانوس اللي وقف عنده وقال رجل مملوا من الايمان وروح قدس؟ ده دليل ان فعلا استفانوس ده كان له ايه؟ ما رضاش الوحي انه يذكر استفانوس وفيلبس وبرخورس. لا، على استفانوس ده ايه؟ ده مختلف عنه. فعشان كده روح قدس حتى ايه؟ وقف شرح عند استفانوس شوي، ولسه بقى هيشرح بقى بقيه ايه الاصحاح دوت، والاصحاح الجاي كله هيقف عند مين؟ احنا كنا كله ماشيين بنتكلم على بطرس واخدين بالكم لغايه الاصحاح السادس، قلنا بنتكلم على الخدمه في اليهوديه واللي مسؤول عن الخدمه في وسط اليهود بطرس، فالتركيز على مين؟ على بطرس. لا، هنا بقى هنقف وهنلاقي التركيز شويه هيروح على مين؟ استفانوس ونيقلاوس نمره 7. يبقى استفانوس وفيلبس وبرخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقلاوس. عند نيقلاوس راح قايل ايه؟ كلمه كده. ماله نيقلاوس؟ قال ده دخيل انطاقي. يعني ايه دخيل انطاقي؟ يعني ده اصلا كان راجل اممي مش من اليهود، ودخل في الديانه اليهوديه، ومن الديانه اليهوديه راح داخل في الايمان الايه؟ المسيح. فمن زمان ده اسمه دخيل. يعني ايه دخيل؟ يعني دخيل على الديانه اليهوديه. طب من انهي بلد؟ دخيل منين؟ من انطاكيا اللي هي سوريا. اول ملحوظه نلاحظها على السبعه دول، في كذا ملحوظه. الملحوظه الاولى، الاسامي كلها يوناني مش اسامي عبري. الاسامي العبريه زي مثلا يوحنا، سمعان، زي يهوذا، دي اسامي ايه؟ اسامي عبري. لكن الاسامي دي اسامي خواجاتي يوناني، السبعه اساميهم يونانيه. طيب دي يعني ملهاش معنى في ذهننا. مين اصلا اللي كان مشتكي في موضوع الخدمه اليوميه، اليونانيين ولا العبرانيين؟ اليونانيين. حدث تذمر بين اليونانيين على العبرانيين. احنا برجع واقول تاني، احنا كلنا يهود، بس يهود بيكلموا يوناني ويهود بيكلموا ايه؟ عبري. فمين اللي اشتكى؟ اليونانيين. اليهود اللي بيكلموا يوناني قالوا احنا مضطهدين، احنا العبرانيين بيهملونا. فلما اختاروا لهم سبعه، اختاروا السبعه ايه؟ يوناني. بص دي حته جميله في الكنيسه، يعني بصوا المحبه. هو في الحقيقه الموضوع ما كانش يعني بيهملوهم ولا حاجه، بس هو يعني حصل سوء فهم او حاجه حصلت بدون قصد. فاليهود العبرانيين قالوا ايه؟ دول اخواتنا، احنا مش عايزين نزعلهم. اذا كانوا هم شاعرين ان هم مهملين، فاحنا هنختار الناس اللي يعملوا الخدمه دي يكونوا كلهم ايه؟ زيهم، يونانيين، عشان يحسوا ان احنا مش قصدنا ان احنا نزعلهم. طبعا دي روح فيها محبه ولا ما فيهاش محبه؟ فيها محبه. روح فيها ايه؟ فيها محبة. حسنها ولا مش حسنها؟ تصوروا مثلا ايه، مش يعني مش يعني حاول مثلا بس ما يعني ما تفهموش يعني قصدي غلط. يعني تصوري مثلا ايه، مجموعة خادمات مثلا في الشهادة مثلا، مجرد بس انا عايز اشرح حاجة، تعليم متوسط، فيجوا في الخدمة انتوا بتهملونا احنا علشان مثلا مش مثلا يعني انا بدي عايز اديكم مثال اقرب يعني ايه الحكاية. فتيجي تسوني تروح مثلا حتى مثلا يعني أمينة أسرة من إيه؟ التعليم المتوسط دي. فأنا عايز أقول لك إن إحنا دول مش بن إيه؟ أنتوا بتقولوا إن إحنا بنهملكم، لا ده إحنا اخترنا لكم الرؤية سيبقى إيه؟ فاهمين القصد اللي أنا عايز أوصل له؟ فطبعًا ده تعبير عن الإيه؟ إحنا يا جماعة إحنا مش مستقلينكم ولا حاجة، إحنا مش قصيد إن إحنا نهنكم. فروحنا مختارين السبعة كلهم إيه؟ زيكم يونانيين. فهمتوا بقى؟ فطبعًا عمل في منتهى الإيه؟ المحبة. اللي أعجب من كده، الموضوع ده جاب الانتخاب. طب أغلبية الكنيسة يونانيين ولا عبرانيين؟ الأغلبية عبرانيين، واللي نجحوا في الانتخاب يونانيين. يعني معنى كده أن العبرانيين كلهم ادوا أصواتهم لمين؟ إيه يا أحبائي الكنيسة اللي بالمنظر ده بقى؟ مش يعني لا طب إحنا بقى نعمل انتخابات ونخليهم كلهم يبقوا مننا عشان يعني يبقى إحنا الإيه؟ قالوا لا، أدم دم زعل إخواتنا، إحنا نختار لهم ناس زيهم. إيه ده؟ إيه يا أحبائي؟ إيه الكنيسة ديت؟ بصوا الكنيسة في بدايتها، ان كان الموضوع ده هيزعل اخواتنا، لا ده احنا نعمل لهم اللي هم عايزينه، واحنا رغم ان احنا عبرانيين لا هنختار الناس اللي يبقوا مسؤولين على الحكايه دي. احنا لو كنا تكاتفنا كيهود عبرانيين كانت الانتخابات كلها هيجوا السبعه ايه؟ يهود، ما احنا عددنا اكتر. لا، احنا نفسنا ادينا اصواتنا لمين؟ لناس يونانيين. ده دليل انه ما فيش اي انقسام. ده هو شلون بس هو اللي حاول ايه؟ بص يا حبايبي، تصور لما تبقى الكنيسه كده، ايه الحلاوه بتاعت الكنيسه ديت. وبكده بقى يا احبائي حصل تعادل في الكنيسه، الرسل كلهم يهود والسبعه المعاونين كلهم يونانيين، يبقى الحكايه بقت ايه؟ اتعدلت اهي. طيب السبعه دول نعرف عنهم ايه؟ في الحقيقه احنا سمعنا يعني اول حاجه عن استفانوس، السبع اسامي دول
زي ما بقول لكم استفانوس ده، وهنفرد له دلوقتي ايه بقية

الإصحاح والإصحاح اللي جاي، فنعرف كتير عن استفانوس هنتكلم عنه بالتفصيل. نعرف برضو شوية حاجات عن فيلبس نمرة 2، أول واحد استفانوس والتاني مين؟ فيلبس. فيلبس ده هنسمع عنه في سفر العمل الإصحاح 8 أنه كان مبشر، هنسمع عنه أنه كان واخد سلطان من الرسل أن يعمد، هنتكلم في الحتة دي بعد شوية. عرفنا من سفر الأعمال الإصحاح 21 أن كان متجوز وعنده 4 بنات عذارة كنا يتنبأنا، هنسمع عنه قدام فيلبس المبشر دوت. ده غير واحد اسمه فيلبس من الرسل الايه؟ الاثناشر. في الآباء الرسل الاثناشر كان في واحد اسمه ايه؟ فيلبس، لكن ده فيلبس تاني واحد غيره. يبقى نعرف حاجات شوية عن استفانوس هنتكلم عنها، ونعرف برضو شوية حاجات عن فيلبس هنتكلم عنها. التالت اللي عليه كلام بقى اللي هو نيقلاوس، اللي هو الدخيل الايه؟ الأنطاكي. أولا عرفنا عنه من هنا أنه هو دخيل، يعني أصلا ما كانش يهودي ودخل في الديانة اليهودية، وعرفنا البلد بتاعته أنه هو منين؟ من أنطاكي. مين كتب سفر الأعمال؟ لوقا. ولوقا يهودي ولا أممي أصلا؟ أممي. معلمنا بولس الرسول كتب مرة في رسالة قال أنا معايا فلان وفلان وفلان الذين هم من أهل الختان، ولوقا لوحده. فمن هنا عرفنا أن لوقا مش إيه؟ مش يهودي. ولوقا اصلا منين؟ من مدينه انطاكيا. يعني لوقا ونيقلاوس الاثنين دخلاء منين؟ من انطاكيا. واخدين بالنا؟ فيبقى لوقا دخيل انطاكيا ونيقلاوس ايضا دخيل ايه؟ انطاكيا. يبقى اكيد الاثنين دول كانوا ايه؟ اثنين من انطاكيا واثنين دخلوا في الديانه اليهوديه، فاكيد كانوا بيحضروا مع بعض الصلوات فعارفين بعضيهم. ده اللي احنا نعرفه عن نيقلاوس من الانجيل. لكن بقى من تقليد الكنيسه في كلام كتير اتقال عن نيقلاوس. في البعض قال ان في بدعه ظهرت في الكنيسه سمعنا عنها في سفر الرؤيا، بدعه النيقلاويين. في سفر الرؤيا سمعنا في بدعه اسمها بدعه الايه؟ النيقلاويين. بعض من اباء الكنيسه قالوا البدعه دي مين اللي عملها؟ نيقلاوس، فتسمت بدعه الايه؟ النيقلاويين. اللي قال الكلام ده القديس إيرينيوس والعلامة ترتليان ويوسابيوس في كتاب تاريخ الكنيسة. في أباء تاني قالوا لا دي ملهاش دعوة بمين؟ بنيقلاوس. إن كان هو صاحب البدعة ديت يبقى ده يهوذا بتاع الإيه؟ السبع إيه؟ شمامس. مش إحنا عندنا يهوذا في الاثناشر طلع خاين وحش، طلع كمان في السبع واحد إيه؟ خاين وحش. ده اللي غير كده انه تقريبا معظم اباء الكنيسه قالوا ان السبع شمامسه كانوا من الرسل السبعين. السيد المسيح اختار ايه؟ 12 تلميذ وسبعين رسول. اباء الكنيسه معظمهم، فاكر لما كنا بنتكلم عن حياه المسيح كنت وقفت عند السبعين على قد ما قدرنا نجيب اسامي، جبنا حوالي 69 اسم منهم، 63 اسمه وحاجة زي كده، ما عرفناش يعني نكمل السبعين اللي احنا يعني من كلام أقوال الأباء يعني احنا مش. فكتير من الأباء قالوا ان السبع شمامسة دول من السبعين ايه؟ رسول. فلو كان نيقلاوس هو صاحب بدعة النيقلاويين يبقى ده يهوذا بتاع الايه؟ السبعين، زي ما في يهوذا بتاع الاثناشر في يهوذا بتاع الايه؟ بتاع السبعين. تقولي لي طب ازاي يكون من السبعين وازاي يختاروا منين؟ من السبعة. هتكلم عن الحتة دي لما بتكلم عن وضع اليد، بس يعني دلوقتي بقولها لكم كمعلوم. يبقى اللي احنا نعرفهم عن السبعة، عرفنا استفانوس، عرفنا فيلبس، عرفنا ما يقال عن ايه؟ نيقلاوس. حاجات تانية بقى ممكن نستنتجها، ان احتمال كبير يكونوا السبعة دول من الناس اللي كان عندهم املاك وراحوا ايه؟ باعوها. اصل دول هيستخدموا يشتغلوا فين؟ في الفلوس. فاكيد سيرتهم بينت ان هم ناس ايه؟ مش محبين للمال، فعشان كده الناس ائتمنتهم. طور انا لما يكون عندي ارض كبيره قوي وبعتها واديت الفلوس للرسل، يعني الفلوس دي كانت في ايدي وانا بارادتي ايه؟ سبتها. لما تيجي الكنيسه بقى تقول لي تعالى انت مسؤول عن الفلوس في الكنيسه، هبقى امين ولا مش امين؟ ما اذا كانت من اصلا الفلوس كانت معايا بتاعتي وانا ايه؟ وانا سبتها وما كنتش منتظر حاجه. فاحتمال كبير يكونوا السبعه دول من الناس اللي هم اصلا كانوا ايه؟ عندهم أملاك وباعوها، فدي خلت الناس يثقوا إيه؟ يثقوا فيه. أيضا نقدر نستنتج إن السبعة دول العمل بتاعهم ما استمرش فترة طويلة، لأن دينا لسه مختارين السبعة. هنبص نلاقي بعد أيام إن لم يكن يعني بالكتير شهور هيتقتل استفانوس وهتتشتت الكنيسة، وبالتالي السبعة دول هي إيه؟ هيتشتتوا، يعني دورهم في الكنيسة هيبقى فترته إيه؟ صغيرة، مش هيقعدوا مدة طويلة.
طيب يبقى الاقتراح بتاع الرسل قالوا يا ناس انتخبوا سبعة وقلنا لكم الشروط، فالناس انتخبوا سبعة خلاص انتخبنا السبعة كده بقوا مسؤولين عن الحكاية ديت. لا، جه بقى دور الرسل بعد ما انتخبوهم ايه؟ الذين اقاموهم امام الرسل، حجابين السبعة وقفهم قدام مين؟ قدام الرسل. فصلوا بقى الرسل ووضعوا عليهم الايه؟ الايادي. يعني الناس اختارت والرسل هم اللي ايه؟ رسموهم شمامس. واخدين بالنا بقى من الحته دي؟ يعني الاختيار كان اختيار مين؟ الناس. طب الرسل دورهم ايه؟ الرسامه بقى. ايه الرسامه؟ تشوفوا مثلا في الكنيسه عايزين نرسم مثلا شماس، عايزين نرسم قسيس، عايزين نرسم اسقف. بعد ما بنجيبه بيصلوا وصلاه مخصوص، صلي قداس طبعا، كل الرسامه كانت تتم في القداسات. وبعد ما نصلي القداس او في اثنائه نصلي صلاه مخصوصه للرسامه، سواء كان اللي هنرسمه ده قسيس له صلاه، شماس له صلاه، اسقف له صلاه. وبعد كده يروح حاطين ايدهم على ايه؟ على الشخص اللي رسموه. جبناه منين الطقس اللي احنا بنعمله في الكنيسه دوت؟ الذين اقاموهم امام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الايه؟ الايادي. اقول لكم بامانه ما فيش كنيسه في العالم حتى هذا اليوم عندها طقس اسمه رسامه صلاه ووضع ايدي الا الكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه الارثوذكسيه. كل الكنائس البروتستانت ما عندهاش دلوقتي حاجه اسمها ايه؟ لا رسامه ولا وضع ايه؟ يد. ويقول لك احنا كنائس رسوليه او كنائس انجيليه. يعني ايه؟ يعني ماشيين بالانجيل. طب ما هي ايه في الانجيل؟ فينهم بينفذوها النهارده؟ روح اسالي اي واحد بروتستانتي، عندك حاجه اسمها رسامه؟ الرسامه دي يعني تصلوا وتحطوا ايديكوا، حطوا ايديكوا ايه؟ ما انتوا بطلوا اللي انتوا بتعملوه. لا، اللي احنا بنعمله ده جايبينه منين؟ ها؟ الذين اقاموهم امام الرسل فصلوا، يعني في صلاه مخصوصه وفي طقس اسمه وضع الايه؟ الايدي. جم البروتستانت يعني لما لقوا الايه ما فيش فيها فصاله اهي، وايات تانية كتير في الانجيل، قال لك الحكايه بس مجرد ان علشان نعلن قدام الناس ان دول احنا اخترناه، يعني وضع الايدي ده بس مجرد يعني ايه؟ حاجه شكليه. نقول لهم لا، معذره، دي مش حاجه ايه؟ شكليه. تعالوا نرجع للعهد القديم. موسى في مره استصعب الخدمه وقال لرب انت تشوف لي ناس تساعدني في الموضوع ده. جه ربنا قال له موسى طب اختار 70 ايه؟ 70 شيخ. راح موسى مختار 70 شيخ. فيقول ايه؟ ربنا قال لموسى ان انا هنزل وهاخد، خدوا بالكم بقى، من الروح اللي فيك واحط في الايه؟ في ال70. يبقى الرسامه دي مش مجرد يعني يا عم روح خلاص احنا عيناك. لا، ده بيحصل حاجه انه بياخد الشخص اللي بيحط ايده دوت في موهبه، في نعمه. لما بيحط ايده على الشخص المختار ربنا بياخد من النعمه اللي في الشخص دوت ويحط على الشخص اللي بتوضع عليه الايدي. يبقى في سر هنا بيحصل، مش مجرد يعني حطينا ايدينا يعني كده. لا، واخدين بالنا ازاي؟ ربنا نفسه قال في لموسى في سفر العدد، قال له فاني انزل فاخذ من الروح اللي فيك واحط ايه؟ واحط فيه. يبقى دي، يبقى لما بنحط الايد بيحصل ايه؟ الشخص ده بياخد حاجه ايه؟ حاجه زياده. بياخدها منين؟ من الشخص اللي حط ايه؟ ايديه. وده بقى اسمه التسليم الرسولي. ماري مرقس لما جه مصر راح حط ايده على انيانوس، يبقى ربنا خد من الروح اللي في ماري مرقس وحط في مين؟ في انيانوس. انيانوس راح مختار واحد حط عليه ايديه، فبقت بتنتقل من ايه؟ من ايد لراس، من ايد لراس، من ايد لراس، لغايه ما وصلت ليه؟ على راس البابا شنودة. يجي البابا شنودة يروح حاطط ايده على اسقف او كاهن، يبقى انتقلت من البابا شنودة لمين؟ للاسقف ده. يبقى الكهنوت اللي فينا دوت منقول من من من من لفين؟ البدايه ماري مرقس. طب ماري مرقس مين اللي حط ايديه عليه؟ الرسل ال 12، لان الوحيدين اللي كان ليهم حق وضع الايدي الرسل الايه؟ ال 12. طب الرسل ال 12 خدوا الموهبه دي منين؟ من السيد المسيح مباشره، لما نفخ في وشهم في يوحنا 20 وقال لهم اقبلوا روح قدس، من غفرتم لهم خطايا غفرت. ده سر الكهنوت اللي اعطي لمين؟ للرسل. الرسل المسيح في يوحنا 20 بعد القيامة قال لهم اقبلوا روح قدس، نفخوا وجوه، وفي يوم ال50 حل عليهم الايه؟ الروح القدس. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ لا، في يوحنا 20 ده خدوا سلطان الكهنوت. عايزكم تفهموا الحته ديت، ركزوا معايا عشان تفهموا. الروح القدس بيدي مواهب ايه؟ مواهب كتير. الروح القدس بيدي مواهب كتير، وكل المواهب مصدرها الروح القدس. احنا لما تعمدنا سكن فينا الروح القدس كمؤمنين.

المسيح وبقينا هيكل للروح القدس يسكن فينا، يتوبنا وينمينا في الفضيلة ويبين الثمار بتاعته فينا. فالروح القدس حل فينا لأجل عمل إنه يقدسنا كهياكل للمسيح. كويس؟ طيب نيجي واحد من اللي متعمدين دول نحط عليه الإيد ونعمله قسيس أو نعمله أسقف أو نعمله بطرك. سؤال، هو فيه الروح القدس؟ فيه من يوم ما متعمد، بس الروح القدس اللي فيه ده عشان إيه؟ يوم المعمودية ده عشان يقدسه، عشان يربطه بالمسيح، عشان يثبته في المسيح. طيب لما يجي يترسم بقى أسقف أو بطرك أو كاهن، الروح القدس ياخد بقى موهبة تاني من الروح القدس، وهي موهبة مثلا الكهنوت. واخدين بالنا ازاي الحكاية ماشية؟ يعني مثلا ناخد الحكاية من الاول، واحد متعمد في الروح القدس فده ساكن فيه، هيكل للمسيح، تقدس، اصبح عضو في جسد المسيح، ثبت في المسيح، دي موجودة في كل المؤمنين. طب جينا الولد ده رحنا رسمينه شماس، فيجي الاسقف يحط ايه؟ يحط ايده، فخد موهبة او نعمة الشموسية. ايه؟ الروح القدس اداله حاجة جديدة غير بقية المؤمنين، انه بقى شماس. الذين تشمسوا اقتنوا لانفسهم درجة حسنة. طيب جينا خدنا الشماس ده عايزين نرسمه قسيس، ييجوا يحطوا ايدهم عليه. الله، هو لسه بياخد روح قدس؟ لا، روح قدس فيه، بس هو بياخد موهبة جديدة من مواهب الروح القدس، وهو الكهنوت. طب عملناه كاهن، مثلا راهب في الدير وعملنا كاهن، جينا نعمله اسقف، يروح حاطين ايديهم عليه مره ايه تاني. الله، طب ما هو خد نعمه الكهنوت. هو خد نعمه الكهنوت كامله، لكن في الاسقفيه بياخد نعمه جديده ان يكون مدبر للكنيسه. فكل مره بتوضع عليه الايدي بياخد موهبه جديده من مواهب الايه؟ الروح القدس. فاهمين الحته دي مش فاهمينها؟ طيب نيجي بقى للرسل السبعين، دول المسيح مختار ان يبقوا من السبعين رسول. فالروح القدس اداه موهبة خاصة اسمها موهبة الرسولية، دي حاجة خاصة مش موجودة في كل المؤمنين. طب لما جاهم الرسل الاثناشر راح حطوا ايديهم على واحد من السبعين دول زي مثلا استفانوس ولا زي فيلبس، فخد موهبة جديدة اسمها موهبة الشموسية، بقوا سبع شمامسة هم. طب جينا بعد كده حطينا ايدينا عليه ورحنا بعتين ماري مرقص مصر، وضع الأيد على ماري مرقص هنا انه من حقه ان يجي مصر هنا ويعمل ايه؟ ويعمل اسقف. يبقى هو كان عليه وضع الأيد قبل كده بموهبة، ووضع الأيد ممكن مرة تاني بموهبة تاني. فاهمين بقى القصة ماشية ده لما الحكاية اتلخبطت؟ فهنا ده طقس بقى من طقوس الرسامة، وهي رسامة الشمامس، صلوا وحط عليهم الايه؟ الأيد، خدوا موهبة جديدة اسمها موهبة الشموسية. طيب قلنا لما بتتحط الايدي مش مجرد منظر، لا ده في روح بتتنقل من الشخص اللي حط الايد للشخص اللي وضعت عليه الايه؟ اليد. بصوا سفر التثنيه الاصحاح 34 يقول ايه؟ يشوع ابن نون، خدوا بالكم من الايه ديت، كان قد امتلأ روح حكمه. يشوع ابن نون كان قد امتلأ روح حكمه اذ وضع موسى عليه يده فسمع له بني اسرائيل. يبقى لما موسى حط ايديه على يشوع، يشوع خد حاجة جديدة، ايه؟ امتلأ روح حكمة. يبقى ده يؤكد ان وضع الايدي الشخص بياخد ايه؟ بياخد حاجة. فاهمين الحكاية دي ولا مش فاهمينها؟ مش مجرد بقى زي ما بيقولوا بروتستانت ده تعيين، لا مش تعيين. فدول لما اتحط عليهم الايدي خدوا نعمة جديدة اسمها نعمة الايه؟ الشموسية. طيب ثمرت بقى رسامة الشبع الشمامسة دول، قلنا دي ادت للرسل فرصه ان هم يتفرغوا لايه؟ الصلاه وخدمه الايه؟ الكلمه. كانت النتيجه كانت كلمه الرب تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في اورشليم، وجمهور كثير من الكهنه اليهود يعني يطيعون الايه؟ الايمان. يبقى فعلا اللي عمله الرسل ده جاب نتيجه ولا ما جابش؟ جاب. ان احنا نتفرغ للصلاه وخدمه الكلمه ده ادى ان الايمان ايه؟ ينتشر اكتر. يعني فعلا كانوا الرسل محقين في الحكايه اللي هم ايه؟ عملوه، انه ادت الى انه كلمه الرب تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا. فين؟ احنا لسه فين؟ في اورشليم. اورشليم ديت المسيح لما خدم فيها كان الثمر فيها ايه؟ قليل. لسه امبارح كنت بتكلم في حد سيد المسيح، المسيح بيرثي اورشليم، قال لها يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء ورجمه المرسلين، كم مره ايه؟ اردت ان انا اجمع اولادك وانتوا لم تريدوا. يعني ثمرت خدمه المسيح في اورشليم كان العدد ايه؟
قليل. النهارده الرسل

دول ثمره خدمتهم ايه؟ عدد التلاميذ يتكاثر ايه؟ جدا في اورشليم. مش المسيح قال لهم الاعمال التي انا اعملها تعملون وايه اعظم منها؟ فعلا هو الايمان على ايدين الرسل في اورشليم ايه؟ زاد. اللي اكتر من كده انه وجمهور كثير من دي بقى يعني اللي نقله

دول كانوا كهنة اليهود، دول حاجة إيه، ربنا يوريكوا كده حاجة عز العز ومكانة كبيرة وحياة، دول كانوا يعني عايشين في ملكوت تاني، ضحوا بكل المكاسب ديت ورضوا إن يبقوا ناس عاديين مؤمنين في وسط الكنيسة. ده دليل إن الروح القدس عمل في قلبهم بإيه؟ بقوة. ودليل إن الآباء الرسل كانوا بيخدموا في وسط الهيكل بإيه؟ بقوة. الكهنة دول بيقعدوا فين؟ في الهيكل. قلت لكم اليهود كان عندهم كم فريق كهنة؟ 24 فريق، كل فريق يجي في الهيكل لمدة أسبوعين يمارس كل الطقوس بتاعة الهيكل، وبعد كده يمشي ويجي فريق اللي بعديه، ومعمول جدول. فكل أسبوعين بيجي لنا فريق كهنة جديد. الرسل واقفين في الهيكل قاعدين يناقشوا الايه الكهنة دول، فمن الكهنة دول ناس تقبل الايه الإيمان. دليل ان الرسل لغاية هذه اللحظة بيكرزوا وبقوة داخل الايه داخل الهيكل. جمهور كثير من الكهنة أطاعوا الإيمان. وأما استفانوس، هنقف بقى عند استفانوس بقيت الإصحاح دوت والإصحاح اللي جاي كله. فإذ كان مملوا إيمانا، بصوا المواصفات اللي في استفانوس، مملوا إيمانا وقوة، وكان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الإيه في الشعب. ولما جيهم يختاروا السبعة قالوا أول واحد مين؟ استفانوس، رجل مملوا من الإيمان والروح القدس. يبقى نقدر نجمع الصفات اللي في استفانوس، نمرة واحد مملوا من الإيمان، نمرة اتنين الروح القدس، نمرة ثلاثة قوة، نمرة أربعة يصنع إيه آيات وعجائب عظيمة في الشعب. طب خدوا بالكم بقى، الشخص اللي فيه الصفات العظيمة ديت مليان إيمان وروح قدس وقوة وبيعمل معجزات، الرجل اللي فيه المواصفات ديت الرسل اختاروه يعمل ايه؟ لسه عايزين اختياره يعمل ايه؟ كان استفانوس اختاروا السبعة دول ايه؟ يعملوا ايه؟ خدمة الموائد، يعني اخوة الرب، يعني وزع الاكل والهدوم والفلوس. حط نفسك مفرح استفانوس، حضرتك مليانة ايمان ومليانة روح قدس ومليانة قوة، يعني بلاش مش فاهمة كل الكلام ده، بتعملي معجزات وعجائب. صاري بقى حضرتك في الكنيسة بتعملي معجزات، ونيجي نقول لك يا تسوني احنا عايزينك في خدمة في الكنيسة. ايوه عايزين نبقى اصقف. لا، عايزينك توزعي حاجات اخوة الرب. انت اصلا اسمه يعني معلش يا ابونا، انتوا ما بتقدروش، انتوا ما بتفهموش في المواد. بقى انا بعمل معجزات وتقول لي اعمل الخدمة الصغيرة ديت؟ عمل كده استفانوس؟ اللي بيعمل معجزات ده قال له تعالى استفانوس وزع اخوة الرب. انت مش قيسوا عليكم، انا مش يعني تعالي لو حضرتك مثلا تسون، قالت لي كتسون لو تسمحي ممكن تسيب الاسره ديت مثلا وتيجي تقفلنا في الدولاب توزع الهدايا. تسون دي يعني معلش بعد اذنك ما عندهاش نظر، تسون دي ما عندهاش نظر. بقى انا اوزع صور او الراجل بيعمل معجزات، بيعمل معجزات وقال له تعالى هتخدم انك تدي اكل للفقر. استفانوس عمل كده؟ بصوا القديسين احباب، اللي جاي يخدم ده ايه؟ انا مش جاي اتشرط، انا جاي لكم بقى يعني ايه، شوفوا لكم بقى يعني مثلا ماشي زي بعض، ممكن ابقى مساعد امين خدمه يعني زي بعض، بس عشان يعني ايه نحترم تسوني يعني معانا يعني، لكن اقل من كده لا. ودي خدمه ديت اللي جاي يخدم ده يا جماعه، خدام. يا جماعه قولوا لي عايزين نعمل ايه؟ عايزينك تنظف لنا الصاله دي بعد ما نخلص الاجتماع. اوكي بكل محبه، انا مش جاي اخدم، وانا جاي بدور على مركز، جاي بدور على مكانه، انا جاي خدام. مهما كانت قدرات الواحد، ما هو اللي جاي يخدم في بيت ربنا مفيش حاجه اسمها قدرات، دي بركه ان انا اخدم فيه في بيت ربنا، اي عمل يطلب مني اعمله وبكل محبه. طيب احنا اخترنا سبعه، السبعه خدوا نفس الموهبه، اتحطت عليهم الايد وخدوا موهبه الشموسيه، لكن السبعه تساووا؟ لا، ده طلع فيهم استفانوس ايه حاجه زياده شويه. يبقى دي بقى نقطة مهمة، ان ممكن نكون كلنا واخدين نفس الموهبة، بس في واحد بيضرم الموهبة، بينشطها بيزودها، فهو واخد نفس النعمة لكن ايه، هو جاهد وتاجر وربح فايه نما فيها. فاهمين ازاي؟ يعني مثلا واحدة في ثانوية عامة، نفس الكتب اللي هنا معادية، نفس الكتب الخارجية اللي معادية معادية، نفس الدروس اللي في معادي معاديت. طب الاثنين بيجيبوا نفس المجموع؟ لا، في واحد بيجتهد اكتر رغم ان الامكانيات اللي عندي هي اللي عندك،

لكن انا اجتهدت اكتر فجبت نتيجه ايه افضل. اهو في الروح القدس كده ممكن كلنا نكون واخدين نفس النعمه. الكهنه النعمه اللي اتحطت فيا بالظبط بالظبط بالظبط هي بالظبط اللي اتحطت في ابونا بشوي كامل، ما في فيها فرق. اتحطت على الايد من قبل البابا كيرلس فبقى قسيس، اتحطت نعمه المسيح علينا بايد البابا شنوده بقيت كاهن. طيب احنا الاثنين زي بعض، اه احنا الاثنين خدنا نفس النعم، بس هو اضرم الايه الموهبه فبقى ابونا ايه شوي. رغم ان النعمه واحده لكن هو جاهد اكتر فطلع لدرجه ايه اعلى بكتير. دي بقى راجعه لايه؟ لجهاد الانسان رغم ان الاثنين واخدين نفس الايه نفس النعم. فاهمين الحته دي؟ عشان كده بولس الرسول قال لتيموساوس انت خدت موهبه تيموساوس، شغلتك انك ايه تزودها، تضرم موهبة الله التي فيك بوضع يدي. شوف طقس ابتسامة احبائي، مش عارف البروتستانت بيركروه ازاي. قال له انا لما حطيت ايدي عليك انت خدت موهبة انك بقيت يا تيموساوس اسقف، شغلتك بقى انك ايه تضرم الموهبة. يعني ايه تضرمها؟ عارفين لما عندنا نار ونولعها النار ايه تزيد. قال له شعل للموهبة اللي فيك يا ايه يا تيموساوس. طيب نكمل، يقول فنهض قوم الآية 9 من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين. كلمة مجمع يعني ايه؟ اليهود كانوا يمارسوا الذبايح في الهيكل. طيب اي مكان بعيد عن الهيكل ممنوع ان احنا نقدم فيه ايه ذبايح، لكن ممكن نبني مبنى ونحط فيه كراسي صف للرجالة وناحية تانية صف للستات، والمكان دوت يسمى مجمع زي الجمعيات دلوقتي، يجتمع فيه الناس اليهود يصلوا ويقولوا مزامير ويقروا حتة من التوراة وحتة من الأنبياء، ويقوم واحد يوعظ، وبعد كده الحخام ده اللي هو مش كاهن ده زي العريف يعني زي المعلم بتاع الكنيسة، يروح مدي البركة للإيه للناس وتروح الناس إيه ماشي. ده اسمه إيه مجمع. ففي كل مكان انتشروا فيه اليهود عمل لنفسهم إيه مجمع. ففي خمس مجامع الرجالة بتوعها بقى جايين يناقشوا مين؟ استفانوس. اول مجمع اسمه مجمع الايه الليبرتينيين. الليبرتينيين دول المجمع بتوع مدينه روما، المجمع بتاع مدينه روما. طب ليه تسموا ليبرتينيين؟ كلمه بتسمعوا مثلا كلمه ايه ليبرالي، حزب ليبرالي، بتسمعوا كلمه زي كده؟ او بلاش الاحزاب مالكمش في السياسه، تسمعوا مثلا حاجه اسمها اللاهوت الليبرالي، اللاهوت المتحرر. الليبراليه دي كلمه اصلها لاتيني متحررين يعني. طب ليه تسموا الليبرتينيين؟ لان دول اصلا كانوا عبيد في روما وروما راحت محرراهم فتسموا الاحرار يعني، بس باللغه اللاتينيه الايه الليبرتينيين. فده اول مجمع بيناقش استفانوس يهود جايين منين؟ من روما. طيب المجمع الثاني القيروانيين، المجمع بتاع مدينه ايه قيروان. فين قيروان ديت؟ دي ليبيا. يبقى ده دليل ان البلاد ديت كان فيها يهود كتير ولا مفيش؟ فيها يهود كتير، درجة ان هم عملوا ايه مجمع. عشان كده لما تقليد الكنيسة بيحكي لنا ان ماري مرقس اتولد في القيروان كانت في جالية يهود كبيرة في القيروان وليها مجمع كبيرة هو اسمه مجمع الايه القيروانيين. المجمع الثالث الاسكندريين. مجمع منين؟ اسكندرية. وفعلا التاريخ بيحكي لنا الاسكندر لما بنى الاسكندرية عملها خمس احياء، اسكندرية القديمة الخمس احياء دول كان في منهم حيين بالكامل يهود، كان في حيين بالكامل يهود، دليل ان اليهود كانوا في اسكندريه عددهم ايه كتير. فكان ليهم مجمع فين؟ في اسكندريه. ومن الذين من كيليكيه، كيليكيه ديت عاصمه طرسوس، وطرسوس دي بلد شاول، يعني ده المجمع بتاع اللي احتمال كبير كان شاول عضو ايه فيه، لان شاول ده يهودي كان عايش فين؟ في طرسوس، وكان يهودي يعني يهودي كبير، فممكن قوي كان شاول من ضمن مجمع الايه بتاع كليكي. واسيا نمره 5 اللي هي اسيا يعني. تصوروا بقى استفانوس قاعد وقدامه مش خمس تنفار، لا المجمع ده جايب مجموعه والمجمع ده جايب مجموعه والمجمع ده جايب مجموعه منه، خمس مجامع بعتين خمس وفود ايه يحاورون ايه استفانوس. يا نهار ابيض، دعاه تولت يهود يعني، دول بقى يهود ايه تيكو مثلا. انا عايزكم تحسوا الموقف ده مش سهل. تصوروا مثلا الكنيسه القبطيه ليها مجمع ولا ملهاش؟ ليها مجمع.
تصور مثلا يعني الكنيسة اليونانية لها مجمع، كنيسة روسيا لها مجمع، كنيسة مثلا اليونان لها مجمع، كنيسة أثيوبيا لها مجمع. تصور بقى ايه يجوا مندوبين من الخمس مجامع دول، سقفة بقى كده ومطرنا حاجة ايه من خمس كنايس كبير، وبيناقشوا مين استفانوس. ان استفانوس يعني ايه ركب هتخبط في بعض ايه ده. انت لما بيبقى عندك مثلا لو فيكوا حد كلية عملية ولا حاجة في امتحان شفوي تلاقي بتخبط بلاش راح تشتغلي، وقالوا لك في مقابلة مع صاحب الشغل يا ابونا صلي لي انا مش عارف امشي، ركبي بتخبط في بعض. واستفانوس واقف قدام خمس مجامع، ومجامع ما يعني انا كنت لبس اقعد احكي لكم بالذات عن مجمع الاسكندريين دول، كانوا ناس فلاسفه. فيلو السكندري ده فيلسوف يهودي، ده واحد فاربع المجامع ديت، وكل دول بيحاوروا مين استفانوس، بيتناقشوا يسالوه وهو ايه رد، لا كلامك غلط لا كلامك صح. استفانوس لوحده، احنا ما نعرفش موضوع المناقشه، لكن نقدر نستنتج انه موضوع المناقشه كان انه ربنا قابل الأمم يدخلوا في الإيمان وانتهى دور اليهود على كده. ده كان أساس المناقشة. تقولي لي عرفناها منين؟ عرفناها من الخطاب اللي حيقوله استفانوس بعد كده، الخطبة اللي حيقوله استفانوس بعد كده ملخصة إن ربنا اختار اليهود لعمل. لما اليهود كانوا غير أمنا فربنا رفضهم وخد مين؟ الأمم في الإيمان. فمن هنا نستنتج إن موضوع الحوار كان حوالين الإيه؟ الجزئية دي، إنه الإيمان مش بس لليهود لكن الإيمان أيضا لمين؟ للأمم. طبعا الكلام ده بالنسبة للرجل اليهودي سهل ولا صعب؟ ده ما يقبلهوش، أنا يهودي تقول لي خلاص دوري انتهى وربنا هيقبل الأمم؟ ده احنا شعب الله وإحنا عندنا امتيازات تساوي الأمم بينا، دي بالنسبة لليهودي حاجة إيه؟ حاجة صعب. إن تقول إن الهيكل دوره انتهى خلاص ما فيش حاجة اسمها ذبائح دموية بعد المسيح ما جه، دي حاجة إيه؟ دي حاجة صعب. طيب هسأل سؤال مش عارف هتعرفوا ترد عليه ولا لا، ليه الحوار دوت حصل مع استفانوس وما سمعناش انه حصل مع الرسل الايه ال 12؟ احنا سنه كام دلوقتي ميلاديه؟ 2006 دي النهارده. لا يعني ايام سفر الاعمال الاصحاح الخامس، احنا سنه 33 ميلاديه، يعني بعد المسيح بكم سنه؟ 3 سنين. طيب ليه المجمع دوت او المجامع دي ما اجتمعتش تناقش الرسل ال 12؟ اشمعنا بيناقشوا ما احنا بقى لنا 3 سنين استفانوس؟ ايه تقدروا تتخيلوا السبب؟ فكروا كده، مش دول بيكرزوا برضه واستفانوس بيكرز؟ طب اشمعنا قاموا ضد استفانوس وما قاموش ضد الايه الرسل؟ حد يقدر يتصور رد؟ نمره واحد هي احتمالات كلها، قد يكونوا الناس بتوع المجامع دول بس للرسل دول شوية ايه ناس صيادين، بقى احنا ندخل في مناقشة مع ناس عاميين كده، دول مش من مستوانا، دول مش من مستوانا. لكن لما لقوا استفانوس اولا اسمه يوناني، نمرة اتنين راجل دارس فلسفة يوناني يعني متعلم كده ونور، فقالوا اه ده ممكن يعني ايه نتفاهم معا. لكن هنجيب شوية صيادين دول نتفاهم معهم فيه، دول اقل من ان احنا نناقشه. قد يكون هو ده الايه، قد يكون هو ده السبب، قد يكون عكس كده تماما ان هم كانوا خايفين يقربوا منين من الرسل، خصوصا ان احنا لسه سامعين المعجزه الحنانيه ده كتب عليهم النتيجه راح ايه وقع ميت. قال لك لا يا عم دول احنا مش ايه، احنا خلينا بس في استفانوس ده على ايه على الدين جايز. او قد يكون بقى النقطه اللي يعني نملها شويه زياده انه منهج الرسل مش منهج فلسفي، هفهمكم الحته دي دلوقتي. منهج الرسل في الكرازة ايه؟ يا جماعة في نبوة في العهد القديم بتقول كذا، النبوة دي اتحققت في حياة المسيح. نمرة اتنين المسيح في حياته عمل كذا وكذا وكذا. نمرة تلاتة احنا قدامكم بنعمل معجزات عشان تصدقوا ان احنا ناس ايه؟ صح. ادي كانت اساس خدمة الرسل، ادي النبوة ودي بتنطبق على حياة المسيح، ما فيش مناقشة. النبوة بتقول بيطلع بيتولد فيها المسيح، مش في بيطلع. النبوة بتقول عذراء، اشعياء قال عذراء. نمرة اتنين احنا بنحكي لكم حياة يسوع، يسوع عمل وعمل وعمل وعمل. نمرة تلاتة احنا بنعمل معجزات باسم يسوع، ده كان اساس خدمة مين؟ الرسل. لكن خدمة استفانوس في الحقيقة كانت مختلفة. يقول ايه الانجيل؟ لم يقدروا ان يقوموا الحكمة. الحكمة هنا اللي هي الفلسفة. استفانوس كان بيتكلم كلام ايه؟
فلسفي. ايه هي الفلسفة؟

0: الفلسفة ان انا لما اقول لك حاجة اجيب لك برهان العقل ايه يقبل، وكل حجة انت تقوليها انا اروح ما ايه مزنق مزنق مزنق عليكي فما تعرفيش تتناقشي. هذه الفرق بين الفلسفة وبين خدمة الرسل. ما كانوش بيتفلسفوا، يا جماعة النبوة بتقول كده وحياة المسيح بتقول كده بس. لكن استفانوس تعال انت بتقول ايه، انا رأيي كذا، يقول له لا طب انا حقنعك بالايه، بالعقل بالمنطق بالكلام بتاعي. واروح انا سألك سؤال تلاقي نفسك انت مش عارف ايه تجاوب وما فيش رد غير اللي انا بقوله لك، فيبقى لازم انت كده تقبل ايه، تقبل ردي. دي مناقشات ايه فلسفية شوية. ده كان اساس استفانوس. ودول بقى اللي جيهم بعد كده طغمة في الكنيسة اسمهم الاباء المدافعين. ايه الاباء المدافعين؟ ناس وثنية بتهاجم المسيحية. فدول يرد عليهم ردود منين؟ بالمنطق بالعقل بالمحاورة.
1: شوف الإيمان إنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ونرجو أن يغفر لنا خطايانا كثيرة من تلاتهم زميل معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا آمين.

0: سوسيوس يوسيم قدوس قدوس قدوس اسلم شاطئ معلمنا ماري يوحنا الانجيلي بشير وتلميذ طاهر بركاته علينا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي يرسله الاب اسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم لا زي كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطر قلوبكم ولا تخزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم ياتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد رئيس هذا العالم ات وليس له فيها شيء لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل. هو ننطلق منها وانا انا هو كرم الحقيقه وابي كرم. كل قسم فيها لا ياتي بثمر يقلع وكل ما ياتي بثمر يكون نكيل ياتي بثمر اكثر. وانتم من قبل عنقياء من اجل كلمه الذي كلمتكم بيثبت في انا ايضا فيكم.
0: والمجد لا دائما ابدا امين. نسجد لك يا المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه من ايها الصالح لكن جدده في عشائنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في عشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. يا رب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه من ايها الصالح لكن نسالك ان تجدده في احشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه روحا مستقيما محيا روح النبوءة العفة روح القداسة العدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة نسألك يا ترى ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه لا خلاصنا.
2: أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.

كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا الكثيرة. آمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض الدائمه كل كرم. ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل ايها السادس القدوس ارحمنا يا رب اله قوتكم معنا
1: سيئاتنا لا صنعنا بيضتنا لا صنعنا بغير عدد لا تفعلنا معرفة ولا تفعلنا بغير معرفة
0: خفية وظاهرة يا رب اغفر لنا باسمك القدوس
1: كرحمتك يا رب الأسخطين أبينا الذي السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما السماء كذلك الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا ما سيحصى ربنا أن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين
2: شو سنة خير فران بيوتنا مشيرين ببنف ماي ثواب ونوتي نوت أمين تسبحت الساعة 6 وتسبحت الساعة 9 من النهار مبارك نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير ترتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين

0: يوم قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد للجبل وعندما تقدم لي تلميذه فتح فاه وعلمه.

من ملكوت السماوات. طوبى لكم يا زطردوكم وعيركم وقالوا فيكم من أجلكم كل شر كاذبين. افرحوا وطردوا لأن أجلكم عظيم في السماوات، فأنهم هكذا طردوه الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبما يزعم الله لا يصلح بعد الشيء إلا أن لا يطرح خارجا ويدوس.

0: جبل ولا ينقضون سراجا يدعون تحت المكيال بل يدعون على النار فليضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى عملكم الحسن ويمجدوا بكم الذي في السماوات والمجد لله دائما.
1: نسجد لك المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس. مزق صخ خطايانا يا المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي. التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر. كلامي يقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الأهنى الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة العمل الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى ذلد من كوات له العذراء لأن كثيرة هي شفاعات قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأمة الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعاتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير فاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا لأنه بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدت لها العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهوت الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نوجد بشكر غير مائت المسيح إلهنا أنه قوي.
3: قدوس الله قدوس القي قدوس الحال الذي يموت الذي ولدنا عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القي قدوس الحال الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القي قدوس الحال الذي يموت رزقا وما يتصعد السماء. المجد للآب والابن الروح القدس الآن كل وان دار دور كل امين. يا سيس قدوس ارحمنا يا سيس قدوس ارحمنا يا سيس قدوس ارحمنا. يا رب فخطينا اغفر اسامنا اغفر لنا زلات. يا رب تقم مرضى شعبك الشيء من اجل اسم قدوس ابانا اخواتنا الذين لقوا.
4: يا ربنا يحفظهم يا من هو بالاخطاء يا رب ارحمنا الذي بالاخطاء يا رب ان نغفر بطن
3: ليك. لان لك المجد والعز القديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي السماء يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. السلام لك نسالك قديس ممتن مجد العذراء كل حين وقت لا ومسيح صوامك الحبيب لك فلنا خطايانا. السلام لنا النور الحقيقي مسيحنا العذراء القديس سال رب عنا يصنع على انفسنا فلنا خطايانا. آية العذراء مريم وقت لا قديس شافيها من جسد بشريه. السلام لك عذراء ماك حقي الحقانية السلام فوق جنسينا ولتينا العمانويين نسألك اسكنينا تشفي عن متأمل أمام ربنا يسوع المسيح لا فنا أختي.
2: سوسي وثي وسي من قدوس قدوس قدوس أصل مشوات إيمال ابن ماري لو الإنجيلي بشير وتلميذ التار بركاته علينا أمين.
5: ولما رجع الرسول خدوه فعلا فخم دخل على النهار ولما اجى الرسول هدوء بيت صيدا معه ودخل على الى موضع حلاء المدينه السماوات بيت سعيد، فلما علمت الجموع تبعوه خبلوا وخطوا عن المركب بتجاه ومحتاجوا الى شفاء شفاء مكان النهار قدوم يومين امين فقدم اليك الاثنى عشر وقال لا اصف جميعا الى القرى محطين وحق ويجدون فانا موضع كفر فقد فقال لهم اعطهم انت لي لا كنا فقال ليس عندما اكثر منه خمس خبرات سمكتين الى انا واشتري تعمل له الشعب جميع وكانوا نحن اسم الف الرجل فقال تلاميذك في كل موضع خميس خمس فقال هكذا وتعلم جميع فأخذ خمس خبزات وسمكتين منذ إلى السماء وبرى أعطاهم التلاميذ حكم أمام الجموع فكم جميع شعبه ثم رفض فضل عنهم من كسر أنتهم منذ
2: والمجد لدائما أبدين أمين نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا نصلي مع بعض يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة أمد حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجينا فليدنو توسلي قدامك يا ربي كقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربي ككلمتك أحييني يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على صليب وقت الساعة 9 وهديت اللص المصلوب معك لدخول إفردوس لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال بل قدس نفسي واضئ فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية لكيما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك اظهر محبتك للبشر أيها الصالح اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجي يا مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك إسرائيل قديسك
6: لما أبصر لس رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إلى متجسد ما كان الشمس أخفت شعاع ولا الأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يا من قبل لي اعتراف اللص على الصليب اقبلنا ليك أيها الصالح نحن مستجيبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترفين بولويتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئنا في ملكوتك عندما نظرت الولد الحامل الراعي المخلص العالم على الصليب معلقا قالت ويا باكي يا أما العالم فافرح لقبول الخلاص وأما عشاي فتلتهب عند نظر لصلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل ابني وإلهي
7: بالحقيقة من بيلان واحد الله لا يبدو بكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نمر رب واحد يسوع المسيح مولود من الآب كل كل الدور نور من نور لا حق لا حق مولود غير مخلوق مساوي لا فجأة ولا الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا بشر من أجل خلاصنا تجسم الروح القدس صلب عن واحد بلوتس بونتي تألم وكرة وقام بين أموات اليوم الثالث كان في كتب وصعد للسماوات وجلس على يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي ليدنا حياة الأموات نعم نؤمن بروح القدس رب المحن بصر من الآب نسجد له ونجده مع الآب والابن الناطق بأب كنيسة واحد مقدسة جامعة رسولية ونحترم عدوية واحد مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية
2: أسألك يا حامل الله يا حامل خطية العالم كل اسمعنا وارحمنا

0: القدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض أمتامك ده كرامتك ارحمنا يا الله لعبد عبدك كل يا ثالوث قدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه وليس لنا معين في شهاد نضيقاتنا سواك حل واغفر اصلحنا يا الله سيد التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلنا معرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا باسم قدوس الرضا علينا كرحمتك يا رب لا تخفينا بين الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا هذا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا
1: ولا تدخلنا في تجربة
0: لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

0: بوتني مبشيرين بنمات وابنوتي نوت بزمروت جيفنوتي بيوت بيبن تكراتور
1: آمين
0: بزمروت جيفنوني سنشيريسوس بخريستوس من شويس
1: آمين
0: بزمروت جيفي ابن فمائث وابن باركليتو
2: آمين واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس أمين مبارك الرب الإله إلى الأبد أمين يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركه جميع الشعوب لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد أمين.

ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا.

المخلصين منهم بالصلاح عنا في كل حين، ونجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرارهم المقدسة المباركة.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امتحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزع عنا عن هذه الميادة المقدسة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات النفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة العقارب وكل قوات العقارب.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعفي يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيلي ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس القديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية وال200 بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا تواضروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجلس وقدس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: قال بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي، بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. فإن وطنيتنا نحن هي في السماوات، ومن هناك ننتظر مخلصنا ربنا يسوع المسيح، هذا الذي سيغير جسد تواضعنا ليكون مشاركا لصورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. إذن يا إخوتي الأحباء والمحبوبين، يا فرحي وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلبوا إلى أفودية وأطلبوا إلى سنتيخي أن تفتكر في هذا بعينه في الرب. نعم أسألك أنت أيضا أيها المختار شريكي، ساعدهما هاتين اللتين جهدتا معي في الإنجيل مع كليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا ليظهر حلمكم لجميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا يا إخوتي، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل شيء بمحبة، كل شيء بحسن صيت، ما فيه فضيلة أو ما فيه كرامة ففي هذا افتكروا. هذه هي التي تعلمتموها وتسلمتموها وسمعتموها ونظرتموها فيا، فهذه افعلوها. وإله السلام يكون معكم. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبي وأخوتي، أمين.
1: القس لكم فصل من أعمال معلمنا يعقوب الرسول، بركته علينا أمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا، وهذا الديانة واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثال الاحتمال المشقات وطول أنات الأنبياء الذين تتكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناة. مقابل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، ولكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تكونوا تحت الحكم. وإن كان واحد منكم قد ناله تعب فليصل وفليصل، والفرح قلب فليرتل. وإن كان واحد منكم مريضا فليدع خصوص الكنيسة وليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه. وإن كان قد عمل خطايا تغفر له، فاعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي ما تشفوا، وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة. كان إلي إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة كي لا تمطر السماء فلم تمطر على الأرض 3 سنوات و6 أشهر، وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أنبتت ثمرها. يا إخوتي إذا ضل واحد منكم عن سبيل الحق ورد واحد، فليعلم أن من يرد القاطي عن طريق ضلالته فإنه يخلص نفسه من الموت ويستر خطايا كثيرة. لا تحبوا العالم ولا أشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت للأبد أمين.

البراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس وبركاته فلتكن مع جميعنا آمين. أما الذين تشتتوا من الضيق الذي حل على استفانوس أتوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا يهود فقط، وكان منهم قوم قبرصيون وقيروانيون. هؤلاء الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يتكلمون مع اليونانيين كارزين بالرب يسوع،

وكان تلك الرب معهم، فآمن جمع كثير ورجعوا إلى الرب. فبلغ القول عنهم إلى آذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكيا. هذا لما أتى ورأى نعمة الروح، نعمة الله، فرح، وكان يعزي الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جميعا.

0: وسمى التلاميذ الذين في أنطاكية أولا مسيحيين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. اليوم 17 من شهر بقون المبارك، أحسن الله انقضاؤه وأعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب أبا إخوتي آمين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس لاتسون، ولد في البهنسة من أبوين تقيين ربيع على حب الفضيلة والتردد على الكنيسة. وفي أحد الأيام دخل إلى الكنيسة فسمع قول السيد المسيح في الإنجيل المقدس: من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي فهو يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فلما سمع ذلك التهب قلبه فترك العالم ومضى إلى برية شهيد، وأجهد نفسه بالصلوات والأصوام الكثيرة. فظهر له ملاك الرب وأمره أن يمضي إلى قديس إيسيزوروس ليلبسه الإسكيم. فذهب إليه وبعد 40 يوما ألبسه الإسكيم، فزاد في نسكه وصلواته، ثم انفرد في البرية متوحدا. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا من سنة 1684 للشهداء 1968 ميلادية، عادت إلى القاهرة رفات القديس العظيم ناظر الله الإنجيلي مرقس الرسول كاروس الديار المصرية. وكان البابا كيرلس السادس قد أوفد وفدا رسميا إلى روما لتسلم رفات القديس ماري مرقس الرسول من البابا بولس السادس. وعند وصول الطائرة إلى القاهرة صعد إليها البابا كيرلس واستلم الصندوق الثمين الذي يحمل رفات القديس. وفي هذه اللحظة ظهرت ثلاث حمامات بيضاء ناصعة البياض حلقت فوق الطائرة رأتها الجموع المحتشدة بالمطار. وقد كان مع القديس البابا كيرلس السادس ماري أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكيا. وفي موقف عظيم ومهيب وصل بابا كيرلس السادس ومعه الصندوق الرفات إلى الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأسبكية ووضعه على المسبح الرئيسي لها، وظل هناك إلى اليوم الثالث منذ وصوله. بركة الشهيد العظيم ماري مرقس الرسول فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم.

فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلك

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم.

الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصم بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر.

المعاني من داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا آمين. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب، والصديقون يفرحون ويتهللون.

فكل آتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت بي وأمتعتكم وأعطوا صدقتين وأصنع لكم أكياسا لا تبلى كنزا في السماوات لا يفنى حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسده سوس لأنه حيث كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا لتكن أحقاكم منتقى وصبيحكم موقدة وأنتم أيضا تشبهون أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقر يفتحون له للوقت طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويدكئهم ويقوم فيخدمهم وإذا جاء في الهديعة الثاني أو جاء في الهديعة الثالث وجدهم يصنعون هكذا فطوبى لأولئك العبيد وهذا أعلم.

إنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، ألا أنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد ويفعل هكذا.

0: إيه انت فايز وخلاص مين كل ليسون كل ليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ذات الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب خلق كل الدور نور من نور لا حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا لازم أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن العذراء تنزل عنا أحد الأرسل بنتي تعالى مقرى قام بين الموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات جلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليأتي الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء
2: نعم نؤمن بروح القدس
1: الرب المحيي المسيح من الآب نسجد له ونجده مع الآب والإب أناط الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معودية واحدة مغفرة الخطايا.

بل الإنسان على غير فاسد، والموت الذي دخل إلى العالم

0: مما وهبت غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربانا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر

خلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوى.

قدوس قدوس أنت أيها الرب، وقدوس في كل شيء، وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك، وغير موصوفة هي قوة حكمتك، وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. خلقتني إنسانا كمحب للبشر، ولم تكن أنت محتاجا.

من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكون، أقمت السماء لي سقفا وثبتت لي الأرض لأمشي عليها. من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدماي. لن تدعني معوزا شيئا من أعمالي كرامتك، أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت في صورة سلطانك ووضعت في موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنعم، وأعطيتني علم معرفتك، أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت. غرس واحد نأيتني أن آكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه.

بمشيئتي، وتركت عني ناموسك برأيي، وتكاسلت عن وصاياك. أنا اختطفت

صالح سعيت في طلب الضال كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض أعطيتني الناموس عونا أنت

أتيت إلينا على الأرض، أتيت إلى بطن العذراء أيها الغير المحوي، إذ أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله، لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد، باركت طبيعتي.

أظهرت عظم اهتمامك بي، قتلت خطيئتي بقبرك، أصعدت بكورتي إلى السماء، أظهرت لي إعلان مجيئك، هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات.

أعطيته لتلاميذك القديسين ورسلك الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

وأعطيت أيضا لخواصك تلاميذك القديسين رسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

0: فإذا يا سيدنا فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك للأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: أسجد للحق.

والذين في الحداثة أدبه غير المؤمنين ردهم ولتنقضي افتراقات الكنيسة. حل تعاظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التار.

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا طباوي المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرثوذكسيين

باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاح

وأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبانا قديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين، وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس في نصر الشمام سول الشهداء ناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطرق القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم القديس أوديسيوس القديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس غروريوس الناطق بالإلهيات والقديس غروريوس الصانع العجائب والقديس غروريوس الأرماني، الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة القسطنطينية والمائتين بأفاسوس، أبانا الصديق العظيم أبا أنطونيوس البار أبا بولس ثلاث أبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا أبا يحنس القمص أبانا أبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أبا بولا الطموي وحسقيال تلميذ وسيدة الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أبا دانيال القمص أبانا أبا زيرس القس أبانا أبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس متوحدين وأنبا ويصا تلميذو، أبانا الأنبا برام وصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذو، أبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصاري

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين نفرتيتي رمزي جورجيت مراد وديع رزق حنا زكريا زكريا عبد الملك في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق.

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم.

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

صورت الكل ابو ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، انه جعلنا اهلا الان ان نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع يدينا الى فوق نخدم اسمه القدوس، هو ايضا فنسال ان يجعلنا مستحقين لشركه واسعاد

أنت هو كلمة الآب الذي قبل الدهور، رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر، ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا، مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة.

إذ أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسم على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدس.

تلاميذه القديسين ورسله المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم، وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب، وبشرونا باسمه القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس. نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل

عن خطايانا وتطهر قلوبنا ونفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر نكسر بدلة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس.

أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، ولأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.

0: پاسی
1: اذكر ربنا عافينا ايضا واغفر لي خطايا كثيره حيث كثر الاثم فلتكثر هناك نعمتك من اجل الخطايا الخاصه ونجاسات قلبي لا تمنع رب شعبك من نعمه روحك القدوس حاللنا وحالل كل شعبك من كل خطيه من كل لعنه من كل جحود من كل يمين كاذب من كل ملاقات الهراطق الوثنيين انعم علينا يا سيدنا بعقل وقوه وفهم لنهرب الى التمام من كل امراض المضاد امنحنا ان نصنع مرضاتك كل حين اكتب اسماءنا مع كل صفوف قدسيك في ملكوت السماوات اذكر رب سلام كنيستك الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه اذكر رب ابونا البطرك البابا الانبا تودروس الثاني

Σωμαγιον, κύμα τιμιον αλήθινον, Ιησού Χριστού.

0: آمين آمين آمين آمين آمين. واعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والتها القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن بيلاطس بنتو سلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطي عنا خلاصا غفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجل

0: بيت الرب. سلام محبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة والسمية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا يا إخواتي سامحوني.

أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، كرنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. ليك الملك والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، يأتي ملكوت، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا. لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.

بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. فلتحل لنا نعمته وبركته ورحمته من الان والى ابد الابد كلها امين. الموضوع بتاعنا النهارده حلو وصعب ولذيذ. تاني، حلو وصعب ولذيذ. حلو لانه فعلا هيجاوب لكم على اسئله كتير قوي، صعب عشان محتاج تركيز 100%، ولذيذ عشان في الاخر هتطلعوا عندكم اسئله كتير انتم محتاجين تسالوها. اتفقنا؟ جاهزين تسمعوا؟ قدرتكم على الاستماع كام ساعة؟ ها؟ لا كام ساعة؟ ساعتين ونص؟ ساعتين ثلاثة؟ لا كتير عليا. ها؟ ساعتين؟ ساعتين؟ ساعة ونص؟ قدرتكم على الاستماع ساعة ونص؟ ربنا يحافظ عليكم. أنا كنت هقول نص ساعة لخمسة 45 دقيقة يعني. ماشي، أنا هتكلم في نص ساعة بس عشان اسيب لكم فرصه لو عايزين تسالوا في اي موضوع انتوا عايزين تسالوا فيه. اوكي، اللي هتكلم عنه النهارده هو احنا متعرضين لحاجات كتيره قوي، فهبتدي بجزء عقيده كده صغير خالص بس محتاجكم تفهموه عشان هو ده اللي هيترجم على اعمالنا احنا. السؤال الاولاني اللي عاوزكم ترفعوا ايديكم كده وانتوا بتجاوبوه، هل ايماننا ان الله واحد مثلث الاقانيم، الإيمان ده لما نشرحه لأي حد بره الكنيسة بتحسوا إنه الإيمان ده منطقي ولا مش منطقي؟ اللي بتقول إنه منطقي ترفع إيديها. منطقي. طب اللي بتقول إنه مش منطقي ترفع إيديها. حلو. الأغلبية بتقول إنه إيه؟ مش منطقي، صح؟ يعني كلام صعب. إحنا فاهمينه عشان إحنا متربيين عليه، بس هما بره مش هيفهموه لأنه الموضوع إيه؟ مش منطقي. ده اللي انتوا بتقولوه، صح؟ مش كده؟ طيب هشرح كام حاجه كده سريعا في اول 10 دقائق بس تمين تفهموها قوي. يعني انسوا السؤال الاولاني ده، مين فيكم بيحب الفيزياء الرياضه؟ جميل. مين بيحب احياء وكيمياء وكده؟ حلو. مين بيحب علم النفس؟ ما خدتوش انتوا علم النفس لسه، فلسفة والعلوم الأدبية، تاريخ وجغرافيا ودراسات والحاجات دي. حلو قوي، جميل. من الثلاث حاجات دول احنا هنشرح كل واحدة حاجة كده نفهمها عشان نفهم احنا بنتصرف ازاي. لو انا جيت بالقلم على الصليب كده ورسمت خط، خط هنا كده، خط الأبيض ده، شايفينه؟ الخط ده اقدر اقول عليه موجود ولا مش موجود؟ الخط ده موجود ولا مش موجود؟ تعالوا نحسبها. الخط ده طوله قد ايه؟ ليكن مثلا متر، مثلا متر. اوكي، يبقى الطول بتاعه كام؟ ها، متر. عرضه كام الخط اللي انا رسمته؟ سنتي. ماشي. طيب سمك الخط ده قد ايه؟ صفر، ملوش سمك. انتوا عارفين الفوليوم مش كده؟ الحجم. حجم الخط ده يساوي كام؟ طب الحجم بنحسبه ازاي يا شباب؟ ده درس في سته ابتدائي، واللي عارفه ان انتوا كلكم في اعدادي، صح؟ فانا واثق ان انتوا عديتوا بالقصه دي يعني. الفوليوم بنحسبه ازاي؟ برافو. طول في عرض في ارتفاع، صح؟ حد ما تعرفش الجملة دي؟ طيب يلا بينا نطبقها على الخط ده. طول في عرض متر في 2 سم، دول يطلعوا كام؟ أيا كان يطلعوا رقم. طب الحجم بتاعه قد إيه بقى؟ متر في 2 سم في كام؟ في زيرو، يطلع كام؟ زيرو. ماشي، برافو. حجمه صفر، يبقى هو موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. طب عشان يبقى موجود لازم أديله إيه؟

0: بعد تاني، حجم تاني. البعد التاني ده هو عمق محدد، بشرح له العمق ده عشان يبقى مكعب. المكعب اللي طوله متر ده عرضه قد ايه؟ عرض المكعب يبقى كام؟ برافو. هو طول مكعب يا شباب، مكعب يعني ايه؟ يعني كل اضلاعه متساويه. فمتر في كام؟ في متر. والارتفاع بتاعه قد ايه؟ او العمق بتاعه لازم يبقى متر لانه مكعب، لو اي رقم تاني مبقاش مكعب. فمتر في متر في متر يطلع كام في الاخر الحجم بتاعه؟ ها، متر في متر في متر هيطلع الحجم بتاعه كام؟ 3 متر. مش متر في متر في متر بيطلع ايه؟ طول كام؟ الطول كام؟ متر، صح؟ العرض متر، العمق يبقى دول كام؟ مش في طول في عرض في ارتفاع؟ يبقى كام؟ اللي انتوا بتقولوه ده منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي؟ مش منطقي؟ هيطلع كام؟ ايوه هيطلعوا كام؟ 3. اهي بتكلم، ها؟ مش المنطقي يبقوا 3؟ 1 ولا 3؟ 1، صح 1. ليه 1 بقى؟ عشان هو فيه، يبقى المكعب لو كل اضلاعه متر يبقى بالتالي حجمه متر مكعب. بس خلي بالكم، ينفع اقول حجمه متر واسكت؟ ينفع اقول حجمه متر واسكت؟ ليه لا؟ لازم مكعب، مش كده؟ ليه متر مكعب؟ عشان المتر المكعب ده مختلف عن المتر العادي، صح ولا هو هو؟ هنا متلخبطين، نعيدها تاني. عارفين مكعب؟ مكعب عباره عن طول في عرض في ايه؟ في عمق او في ارتفاع. حلو خالص. انتوا شفتوا مكعب قبل كده ولا لا؟ عارفينه؟ تمام. كيوب، سهله كده خلاص. اوكي، وفي الاخر هتطلع 1 كوبيك متر. سهله دي؟ اوكي تمام. تعالوا بقى نفكر فيها مع بعض. الحاجه اللي ملهاش التلات ابعاد دول حجمها يساوي صفر، مش موجوده. طيب عشان يبقى ليها وجود لازم يبقى ليها ايه؟ تلات ابعاد. هشرح لكم ده وهتفهموه حالا دلوقتي انا بقوله ليه يعني، بس انا يهمني القوانين دي كده. حضرتك تصوني فهمتي هي ليه مش مركزه؟ ايوه كده. تاني، يبقى طول في عرض في ايه؟ في ارتفاع عشان يبقى ليه وجود. اتفقنا؟ طيب تعالوا بقى اتنمر على بنت منكم، بس ما تكونش من بتزعل ولا تتضايق. واحده تكون مش بتزعل مش بتتضايق، مش تزعلي مهما حصل. تعالي، مش هنزعل مهما حصل، اقول براحتي يعني. ماشي، اسمها ايه يا شباب؟ تعرفوا؟ سلينا، مشهوره كمان. حلو خالص. في مره من المرات سلينا واقفه كده، وبعدين هسالها سؤال وعاوزكم تسمعوا الاجابه وتخمنوا السؤال اللي انا سالته. ماشي؟
1: سامح.
0: ها، بس مش ده السؤال اللي سالته لها. لو كان السؤال، لو كان السؤال اللي انا سالته لها انت فطرت ايه وردت هي كده، فانتوا تقولوا عليها ايه؟ نعم، السؤال اللي انا سالته لها انت فطرت ايه، فهي ردت وقالت
1: سامح.
0: ايه رايكم في الاجابه دي؟ مش منطقيه صح؟ لازم اكون انا سالتها ايه. انتوا متاكدين انها عاقله ولا مش عاقله بقى؟ متاكدين؟ انا مش متاكد. تعالوا نفكر بقى. عمركم شفتوا سيلينا ماشيه بتكلم نفسها كتير؟ صح، حلو قوي. هم بيبصموا ان انت مش عاقله. هي ماشيه طول الوقت، تخيلوا كده، ماشيه عماله تعمل كده وبتكلم نفسها طول الوقت، فانتوا بتقولوا عليها ايه على طول؟ مجنونه. طيب سؤالي بقى ليكوا، هو في واحده فيكوا ما بتكلمش نفسها؟ كلكم بتكلموا نفسكم صح؟ طب ليه مش كلكم مجانين؟ ليه اتهمتوا

بص لينا بس الاتهام ده عشان نعم لا عشان بتعمل قدام الناس صح. طب وايه الفرق بين لو يعني لو عملت كده في سري ابقى مش مجنون، لو عملته قدام الناس ابقى مجنون؟ انتوا موافقين على ده؟ يعني انتوا مجانين في البيت مش مجانين بره، ده انتوا بتقولوا كده يعني، ولا سيلينا بس اللي مجنونه؟ ها لا هم بيبصموا ان انت ركزوا بقى في اللي هقوله كويس. احنا كلنا عندنا كائنات ثلاثيه الابعاد، لينا وعمق، لينا وجود داخلي. الوجود الداخلي ده بيخليني اقدر جوايا، وركزوا في اللي هقوله ده كويس قوي، اطلع برايا وبص لنفسي من بره واحكم عليها. فكل واحده فيكم تقف تقول النهارده انا ايه عملت شغل كويس، لا ما كانش ينفع افكر بالطريقه دي، انا ما كانش ينفع اقول كذا، انا ما كانش ينفع افكر واعمل كذا، انا ما كانش ينفع ارد على صاحبتي بالطريقه دي. في حد تاني في الكائنات كلها يعرف يقيم عمله غير الانسان؟ فيش صح. طيب امال ليه احنا اتهمنا سلينا انها مجنونه بقى؟ لانها ما قدرتش تعمل ده جواها زي ما حضرتك قلتي، ما قدرتش تعمل ده جواها، فاضطرت تعمل ايه؟ لفي بقى كده، اضطرت تجيب سلينا تانية، واحدة تانية، وتحطها فين؟ قدامها، وتتخانق معاها بصوت عالي. فبالتالي النتيجة لما اتخانقت معاها بصوت عالي احنا قلنا عليها مجنونة. ليه مجنونة؟ عشان ما عرفتش تعمل ده ايه؟ جواها. في حين ان كلنا بنعمل ده فين؟ جوانا، وما بنقولش على نفسنا مجانين ولا حاجة. هستشهد بيكي تاني خمس دقايق فاستريح شوية. خدتوا بالكم من ده؟ يبقى انا بعمل ايه؟ بخرج بره ذاتي، انا عندي القدره دي لان انا عندي عقل قادر يتحكم في ده. هل في اي كائن حيوان اخر يقدر يقيم عمله؟ يعني في حمار شال حاجات تقيله قوي فيقدر يقول انا تعبت النهارده انا شلت حاجه كتير؟ ما يعرفش يعمل كده. ليه؟ عشان ما عندهوش عقل، فما عندهوش البعد التالت. ولما ما عندهوش البعد التالت فالنتيجه، خلي بالكوا احنا قلنا الحاجه اللي ملهاش بعد تالت هي موجوده ولا مش موجوده؟ مش موجوده. يبقى انا هسالكوا سؤال بقى مهم جدا، هل الحمار اللي احنا بنتكلم عليه ده موجود ولا مش موجود؟ هو ملهوش بعد تالت، فهو سؤالي بقى موجود ولا مش موجود؟ تعالوا نحكم عليها واشرحها لكم ببساطه شديده. احنا بنحكم على وجود الاشياء بابديتها، بوجودها الدائم. هل الحمار ده هيظل موجود للابد؟ لا. يبقى موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. خدتوا بالكم من دي؟ طب انا موجود للابد ليه؟ ليه انا كائن ابدي؟ عشان عندي البعد الثالث ده، عندي روح، الروح دي والجسد باقي الى الابد. طبعا مش شرط باقي للابد في السماء، في السماء وفي حته ثانيه، المهم هو قاعد للابد. متفقين على المبدا ده؟ طيب اسالكم سؤال بقى، بما ان انا عندي قدرة على انشاء حوار داخلي جوايا، القدرة دي انا واخدها من مين؟ من ربنا، ما هو اللي خلقنا صح؟ طيب بما ان ربنا هو اللي خلقنا واعطانا القدرة ان انا اعمل حوار داخلي، ينفع يديني حاجة مش عنده؟ ها؟ ينفع يديني حاجة مش عنده؟ يبقى لازم هو كمان عنده قدرة على ايه؟ على انه يبقى عنده حوار داخلي. السؤال اللي هساله لكم بقى، لو هو مش ثالوث هيكلم مين؟ لو الله واحد مش ثالوث، واحد فقط، هيكلم مين؟ هيبقى ايه؟ بس ما ينفعش، يبقى لازم يعمل ايه بقى؟ يبقى الحل الوحيد ان الله يكون ثالوث، واحد في ثالوث. فيقف ربنا في سفر التكوين يقول كده، فرأى الله ذلك. تاني اقوله مره كمان؟ ماشي. احنا اتفقنا اننا ممكن انشئ حوار داخلي. في واحده فيكم قاعده دلوقتي بتقول انا زهقت دلوقتي ابونا عامل لي الكلام انا مش فاهم منه ولا حاجه. الكلام ده بتقوله جواها ولا براها؟ جواها. حد فيكم سمعه؟ انا عارف مين اللي قالت كده. فاللي قالت ده اللي قالت ده تمام؟ ركزوا فيها بس. عملت الحوار ده فين؟ جواها. واخده القدره دي من مين؟
ليه انا عندي قدرة اني انشئ حوار داخلي؟ عشان انا مخلوق زي مين؟ ربنا. مين اللي اعطاني القدرة دي؟ ربنا، عشان هو اللي خلقني. ينفع يديني قدرة هي مش عنده؟ ما ينفعش. يبقى هو بيديني جزء من اللي ايه؟ اللي عنده. يبقى لازم هو كمان عنده قدرة انه يعمل حوار داخلي. طب حوار داخلي هيكلم مين؟ انت بتكلمي مين في حوار داخلي؟ لو قلت بتكلمي نفسك فقلنا عليك على طول ايه؟ انت ما عندكش قدرة على الحوار داخلي فطلعتيه براك. طيب لازم يكون عنده قدرة على الحوار داخلي. بيكلم مين بقى؟ يبقى الاب بيكلم الابن، والابن بيكلم الروح القدس، والروح القدس بيكلم الاب والابن. فمين القصة دي؟ طيب يهمني في ده في ايه بقى في الموضوع بتاع النهاردة؟ لو جيت قلت لكم الاب هو هو الابن بالظبط في كل حاجة، ايه رأيكم؟ الجملة دي صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ يعني الاثنين مش واحد، الاثنين واحد بس الاب هو هو الابن. بس ازاي مختلفين في ال... اوكي الاب دوره ايه؟ ها طب الابن دوره ايه؟ مين اللي اتجسد ولا الاب؟ الابن. مين اللي بيرسل لنا نعم الفداء؟ الروح القدس. مين اللي بيرسل لنا الابن عشان يتجسد؟ الاب. مين اللي خلقنا؟ الاب. اتخلقنا بمين؟ بالابن، بالكلمة، صح. يبقى كل واحد ليه ايه؟ عمل. طب لما كل واحد ليه عمل مختلف عن التاني، هل ده منع ان هما واحد؟ يعني هم برضو ايه؟ بس هما متمايزين ولا متطابقين؟ فمين الفرق في الكلمتين؟ متميز يعني هو ليه وجود وليه عمل مختلف عن الآخر، فهو متميز ولا متطابق؟ عاوز أسمع. متميز. طب يعني متميز وفي نفس الوقت واحد؟ إيه اللخبطة دي؟ متميز وواحد في نفس الوقت؟ آه. عارفين ده يخلينا احنا نعمل إيه بقى؟ المحاضرة بتاعت النهاردة بقى. احنا عندنا حاجة كده غريبة جدا جدا في الكنيسة. لما بنتناول، ممكن نتعبك نقف تاني؟ ماشي. حافظة القداس؟ مش انت صليتي النهاردة؟ صليتش. ماشي. بنيجي في الأواشي بنقول اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك، طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. ليه؟ هنتناول ليه؟ حافظة؟ قولي. لكي نكون ايه؟ جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. عاوزك بقى انت كده تفكري في الكلمة دي بالراحة كده. انت هتكوني جسد واحد. احنا بنصلي كده لكي نكون ايه؟ جسد واحد. مع مين؟ اكيد مش مع الاشكال دي، صح؟ هنكون واحد ازاي؟ مع ربنا. يعني انا بصلي ببقى واحد معاك يا رب لوحدها، وانت معاها. يعني احنا انتوا الاثنين هتبقوا ايه؟ جسد واحد في ربنا. هو انتوا ممكن انتوا الاثنين تبقوا شبه واحد بعض؟ ها ايه رايكم؟ ينفع انتوا كده تبقوا واحد مع كل اللي قاعدين دول ولا ما ينفعش؟ ولا ده مش منطقي؟ انا مش شبه حد، انا عاوز اكون متميز، عاوز اكون ليا صفاتي، ليا حاجتي، ليا حياتي، انا عاوز افكر بدماغي، مش عاوز اكون شبه حد. ليه ابقى واحد معاكم؟ طيب اديكوا دليل صغير خالص ان احنا فعلا واحد. اوكي اديكوا دليل صغير خالص، ركزوا فيه كويس. احنا عايشين فين النهارده؟ النهارده يوم ايه؟ الاربع ده صيام ولا افطار؟ كلكم صايمين؟ ها تعالوا نتكلم بالايه؟ بالمثاليات. ماشي. النهارده ايه؟ الاربع. المفروض صيام ولا افطار؟ ليه كلكم قلتوا صيام؟ ليه كل واحده ما تقولش تبقى على مزاجها؟ اللي عاوزه تصوم تصوم، اللي مش عاوزه تصوم ما تصومش. ينفع نعمل كده؟ ليه ما ينفعش؟ الاجابه في اجابه نموذجيه يا شباب، عارفينها؟
الإجابة اللي جاية في كل الحتة دي عشان احنا جسد واحد. أوكي؟ يعني كل الأسئلة اللي هسألها إجابتها عشان احنا جسد واحد. سهلة كده؟ ماشي؟ ليه ما ينفعش كل واحد يصوم بمزاجه؟ لا عاوز اسمع مع بعض بقى، ليه؟ عشان احنا جسد واحد. طيب لما بتيجوا تصوموا القداس بتصوموا قبل القداس بكام ساعة؟ ليه؟ عشان احنا جسد واحد. طيب لما نيجي نحتفل بعيد القيامة نحتفل بيه يوم الحد ولا يوم الخميس؟ ليه كلنا بنحتفل بيوم الحد؟ عشان احنا جسد واحد. يبقى احنا بقينا بنعمل كل حاجة ايه؟ مع بعض. طب احنا هنصلي هنا وفي ناس هتصلي في ألمانيا وفي ناس هتصلي في فرنسا وناس هتصلي في أمريكا، كلهم هيبصوا فين؟ الشرق. ليه هيبصوا للشرق؟ ليه كلنا هنبص للشرق؟ عشان احنا جسد واحد. ميرسي. فهمتوا القصة دي؟ يبقى احنا بنتصرف بوحدانية لأننا على جسد ايه؟ واحد. طب ليه احنا عندنا الوحدانية دي؟ عشان احنا على صورة الله. طب صورة الله مخلوق ازاي هو؟ سؤال غلط ها؟ أنا بسأل سؤال، ربنا مخلوق ازاي؟ برافو، ربنا مش مخلوق. ربنا كينونته إنه واحد في ثالوث. طب الكلام ده موجود دلوقتي ولا منذ الأزل؟ منذ الأزل، يعني ربنا عنده وحدانية اسمها، عاوزها بقى اللي أنا شرحت كل ده عشان أوصل لها في الآخر، وحدانية جامعة. تاني؟ وحدانية إيه؟ جامعة. يبقى إحنا مفروض النهاردة وإحنا بنتصرف مع بعض بنتصرف بناء على هذه الوحدانية الجامعة. أنا عاوز أسمع الجملة دي، الوحدانية إيه؟ جامعة. يعني إيه وحدانية جامعة؟ يعني إحنا واحد بالرغم من إن إحنا متمايزين. الوحدانية الجامعة دي ليها أربع صفات مهمين قوي ومشكلة هشرحها لكم في الآخر. ليها أربع صفات وإيه؟ مشكلة. أول صفة، هل لازم أكون شرط إني كوبي وبيست من اللي جنبي في الوحدانية الجامعة؟ لا مش شرط. يبقى أول صفة هي متمايزة، هي إيه؟ أنا ليا المميزات بتاعتي اللي ممكن ما تتكررش تاني. عارفين داود النبي وقف قدام ربنا وقال له إيه؟ قال له أحمدك لأني قد امتزت عجبا. أنا مفيش حد زيي. إيه ده؟ ده أنت عمال تقول إن إحنا لازم نبقى واحد ونبقى مع بعض. أيوه بس إحنا واحد وبرضه مفيش إيه؟ حد زيي، دي مش ضد دي. يعني أنا أحس بنفسي وأتعامل مع بعض ونتعامل بكل حاجة؟ معايا يا شباب؟ ركزوا معايا. يعني نبقى واحد ومركزين مع بعض وعاملين كل حاجة مع بعض؟ آه، بس كلنا متمايزين في الجسد الواحد. دي اسمها وحدانية إيه؟ جماعة. طيب، تاني حاجة، الوحدانية دي يبقى كلنا لازم يكون لينا هدف واحد. طب أنا عاوز أخش كلية وأنت عاوز تخش كلية وهي عاوز تخش كلية مختلفة، مش ده الهدف الأساسي. الهدف عشان يبقى موجود لازم يكون هدف إيه؟ أبدي. فاكرين الحمار؟ وأنا؟ أنا موجود ولا مش موجود؟ موجود عشان قائم الأبد، وهو مش موجود. ليه مش موجود؟ عشان هيفنى كده كده، بعد ما بيوت بيختفي من الوجود خالص. طيب ركزوا معايا بقى، يبقى أنا عاوز هدف موجود. الهدف الموجود هو هدف إيه؟ الأبدية. السمي مجد اسم ربنا، برافو. يبقى عشان إحنا في وحدانية جامعة لازم يكون لينا هدف واحد، هو ده مفهوم الوحدانية. كلنا جايين الكنيسة النهاردة ليه يا شباب؟ عينينا على إيه؟ على السماء، على المسيح، هو ده اللي عينينا عليه. طب لو واحدة جاية مش عينيها على القصة دي، مركزين معايا؟ معايا؟ لو واحدة جاية مش مركزة على الهدف ده، هي خرجت بره السلوك بإيه؟ وحدانية. طب أنا نفسي أخش كل الطب وهي نفسها تخش هندسة، هل ده ينفي إن إحنا واحد؟ لا عادي، ده مفيش مشكلة فيه. طب أنا نفسي أعمل خطية وهي نفسها تروح القداس، هل كده ينفي إن إحنا واحد؟ آه، لأن الهدف الأبدي إيه؟ اتغير، مبقاش واحد. أنا كده فصلت نفسي عن الوحدانية دي. فهمتوا القصة دي؟ يبقى عشان أسلك بوحدانية مش ضد تمايزي، مش ضد إني أكون مميز. نمرة اتنين، لينا هدف واحد. رقم تلاتة، إحنا هناخد كله من الثالوث، هنتعلمه من ربنا. عشان احنا مخلوقين على صورته. طيب جوه الوحدانيه دي بنعمل ايه بقى مع بعض احنا؟ ما عندناش غير كلمه واحده بس، هي ايه؟ لا كلمه واحده بس، برافو سلينا شاطره، محبه. السلوك بوحدانيه يعني احب
كل اللي موجودين، بس عاوزكم تركزوا.

0: زو بقى، يعني ايه احب كل اللي موجودين؟ انا اساسا مش طايق. انت اسمك ايه؟ جونير. هتزعلي ولا عادي؟ انا مش طايق جونير، مش قادر اشوف وشها. هل كده في اقدر احبها ولا مقدرش؟ اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ انا مش طايق ابص عليها، مش عارف اتعامل معاها. ها، اصلي لها بس ولا اصلي لنفسي اني اعرف احبها؟ ولا ده ولا ده الاثنين؟ ها، لا، لازم نفهم بقى يعني ايه محبه هنا. بصوا يا شباب، هل في اي وصيه في الكتاب المقدس؟ ركزوا معايا عشان الجمله دي مهمه قوي. هل في اي وصيه في الكتاب المقدس بتخاطب مشاعرنا؟ ادوني كام وصيه كده بتخاطب المشاعر بتاعتنا. احبوا بعضكم بعضا، دي مشاعر. ماشي، حبوا بعضكم. المشاعر، في ايه مشاعر غير الحب تاني؟ برافو، افرحوا كل حين، دي بتخاطب المشاعر. ها، ايه وصايا تاني؟ نعم، برافو، دي بتخاطب المشاعر. متأكدة؟ ماشي. ايه كمان؟ لا تخف. برافو، لا تخف، ما بيقول لي لا تخف. ها، طوبى لسان السلام. ماشي، ده سلام داخلي من جوه. اوكي، ها، في ايات تانية؟ ها، لا، عاوز اسمع صوت عالي. غضب الانسان لا يصنع بر الله، لا تغضبوا. برافو، ها، اغضبوا ولا تخطئوا، كل دي مشاعر. ها، اصدمكم؟ اصدمكم؟ جاهزين للصدمه؟ ولا وصيه من اللي انتوا بتقولتوها بتخاطب المشاعر. هديكم مثال صغير خالص. ماشي، هديكم دليل على القصة اللي بقولها لكم دي، بس عاوزكم تفهموها بقى. الوصية اللي مين قالت افرحوا؟ قلت ايه؟ افرحوا كل حين. مين قال افرحوا كل حين؟ برافو، قالت افرحوا كل حين، دي وصية، وهي قالت انها بتخاطب مشاعر. هل المسيح ما قالش في يوم من الايام نفسي حزينة جدا حتى الموت؟ قال. طب ينفع المسيح يكسر وصية؟ مستحيل، صح؟ نحلها ازاي دي بقى؟ الوصية بتقول افرحوا كل حين، وفي سفر التثنية مكتوب لا تكن إلا فرحا. طب والمسيح بيقول ايه؟ نفسي حزينة جدا حتى الموت. نحلها ازاي دي؟ هل ربنا بيكسر الوصية؟ هل المسيح وهو كإنسان كسر وصية واحدة في حياته؟ مستحيل، مستحيل. طب أمال الوصية هنا بتخاطب ايه بقى؟ لو بتخاطب المشاعر، المشاعر المسيح بيعبر عن مشاعره، بيقول نفسي حزينة، واضح جدا في ده. يبقى لو هي بتخاطب المشاعر يبقى الوصية دي المسيح ما طبقهاش، صح؟ ينفع نقول المسيح في وصية ما طبقهاش؟ طب طبقها ازاي؟ طبق الوصية دي ازاي يا شباب؟ ما احنا عاوزين نسلك مع بعض بوحدانية، نمشي كلنا واحد، وانا فعلا مشاعري بتقول اني مش عارف افرح، اعملها ازاي؟ عارفين حلها ايه؟ ها، عارفين حلها ايه؟ بمنتهى البساطه، كل وصايا، احفظوا الجمله دي وتقولوها كذا مره ورا بعض، كل وصايا الكتاب المقدس تخاطب الاراده. اسمع، في ناس ما قالتش، مره كمان، كل وصايا الكتاب المقدس بتخاطب الاراده مش المشاعر. طب هل عندي آية بتقول إنه إرادة المسيح قدام الصليب اللي نفسه فيها حزينة فيها فرح؟ ها؟ ها؟ هتقولوها دي تاني، هو قدام الصليب مشاعره إيه؟ حزينة، لكن إرادته إيه؟ مسرورة. سهلتها لكم. ها؟ آية من أجل، برافو، شطورة، اسمك إيه؟ ساندي. كاندي. كاندي قالت حاجة حلوة خالص، من أجل السرور الموضوع أمامه أطاع حتى الموت، موت الصليب. يبقى هو واقف قدام الصليب بإرادته مسرور وبمشاعره حزين. طب الوصية بتخاطب الإرادة ولا المشاعر؟ الإرادة. يبقى انا قدام الوصيه اللي بتعامل بايه؟ بارادتي. قول لهم اسمك صوت عالي. جونير. اقفي بقى معلش. عاوزكم تتخيلوا بقى. جونير عدوتي. ماشي؟ مش طايقين بعض احنا الاثنين. لا هي بتحبني ولا انا بحبها. على مستوى المشاعر. الوصيه بتقول ايه؟ احبه، هي عدوتي، فالوصيه بتقول احبه اعدائكم. افهم من كده ان انا محتاج اصور جونير واحط صورتها في البطاقه بتاعتي ولا في المحفظه وافضل طول الوقت عمال ابص لها واقول بحبك يا جونير؟ ينفع اعمل كده؟ انا مش طايقها اساسا، مش عايز اشوف وشها. طب امال الوصيه بتتكلم ايه؟ الاراده. ايوه، اعمل ايه يعني؟ عايز احبها ازاي؟ انت مش طايقها. ها؟ احاول اسامحها؟ حاولت ومعرفتش. نعم؟ انا مش طايقها. مش قادر ابص في وشها. كل ما اشوف وشها بكتئب. او اعكسها عشان ما تضايقيش يعني. ها؟ عارفين حلها ايه؟ تاني، الوصية بتخاطب مش الارادة. هعمل معاها ايه بقى؟ اللي هي محتاجة انا هساعده بيها. اديكوا بقى آية توضح لكم القصة دي. هي عدوتي صح؟ وانا شفتها جعانة. الوصية بتقول ايه؟ ان جاع عدوك. ها حافظين آية؟ ده بولس الرسول قالها. ان جاع عدوك فاطعمه وان عطش فاسقيه. طيب المشاعر بقى بتقول ايه؟ ده العمل. عند العمل انا بساعد، بقدم. طيب عند المشاعر انا عاوز اولع فيها. حافظين؟ لو حافظين باقي الايه هتلاحظوها هي كده اتقال كده بالظبط. هو بولس الرسول قال كده مش انا. حد حافظ باقي الايه؟ ايوه. فانك بهذا ايه؟ برافو. تجلب جمر نار. عارفين جمر النار؟ وتضعه على راسه. يعني انت عاوز تعمل ايه؟ تولع فيه. دي المشاعر. هل احنا بنتحرك بالمشاعر؟ بنتحرك بايه؟ بالاراده. ما دمنا بنتحرك بالاراده احنا بننفذ الوصيه. اديكم مثال صغير تاني. الوصيه بتقول صلوا كل حين. هل معقوله انا هيبقى ليا مزاج اصلي كل حين؟ مستحيل. انا هصلي ايه؟ وقت وقت تاني. لا ايوه، بس انا بصلي الوصيه دي للاراده ولا المشاعر؟ اراده. ما دامت الوصيه دي للاراده يبقى انا المفروض اعمل ايه؟ اصلي كل حين. طب انا ماليش مزاج. مش مهم، صلي. ايوه، هل ربنا هيفرح بالصلاه بتاعتي وانا ماليش مزاج؟ اه، لانه انا بنفذ بايه؟ بالاراده. انا كده بقول له ارادتي معاك يا رب. فالسلوك بوحدانيه مع بعض. زي ما بيقول انا متميز، عندي الميزه بتاعتي. تعالي اقعد هنا. اه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه عشان نتريق عليكي بعد شويه. بعد اذنك يعني. ما دمتي بتتكلمي نعمل احنا كده بقى. اقعدي. اسمك ايه؟ ميري. ميرا؟ ميرا. ركزوا. يبقى انا متميز. نمره اتنين، بنسلك بايه؟ مع بعض. وحدانية اللي هي ايه؟ هدف تنسيته. اول حاجة ان انا متميز. اتنين، هدف واحد. ايه هو الهدف؟ السماء. رقم تلاتة، بنسلك في الوحدانية بالارادة وليس بالمشاعر. يعني مش معنى ان احنا بستلطف فلانة ومش بستلطف فلانة ان تعاملاتي تتغير. لا، انا تعاملاتي كلها ايه؟ ثابتة. انا متضايق من ميرا، هكرمها لو هوزع لكم هديه دلوقتي، هروح اعطيها الهديه دي حتى لو هي بتتكلم، ملهاش علاقه. بعد اذنك يعني، فرصه بقى. خليكي كده لغايه لما واحد تاني تتكلم نجيبها مكانك. حلو كده؟ ركزوا معايا. رابع حاجه واخر حاجه، خلاص انا خلصت. عشان اسلك بوحدانيه مش كفايه بس اني اسلك بالاراده واكون عارف تميزي انا كويس جدا وعندي هدف واحد، لكن كمان لازم يكون عندي كتالوج واحد. لازم يكون عندي ايه؟ ايه الكتالوج اللي عندنا كلنا بقى؟ الكتاب المقدس. يبقى عشان نسلك بوحدانية لازم يكون في مسطرة بيني وبينكو. انا قلت لكم هتكلم قد ايه؟ نص ساعة صح؟ فاضل قد ايه على نص ساعة؟ لا، ست دقايق. اوكي؟ ركزوا فيها بس. فانا هتاخدهم هاخدهم، ده حقي. ينفع الساعة بتاعتي تبقى مختلفة عن الساعة بتاعتكم؟ يعني أنا الثانية بتاعتي بثانيتين من عندكم، فنيجي بعد ربع ساعة أبونا أنت خلصت، قلت لكم ليه أنتوا عاملين دبل إكس عندي اللي هو بتكلم بسرعة يعني؟ ينفع ولا لازم المسطرة بتاعتنا تبقى واحد؟ يبقى السلوك بوحدانية لازم لها مسطرة واحده. ايه هي المسطره الواحده؟ الكتاب المقدس. يبقى كلنا بنتعامل بالمسطره دي، المسطره دي عليا وعليكم وعلى كل واحده فيكم مع بعض. طب القانون بتاع الكتاب المقدس انا ملتزم بيه، تخيلوا بقى لو انا التزمت بيه وميرا التزمت بيه وجينير التزمت بيه وكاندي التزمت بيه، صح؟ يبقى كلنا في الاخر عملنا ايه؟ ماشيين بوحدانيه. فاهمين الحته دي؟ لو سلكنا بوحدانيه كلنا هنفرح، لو سلكنا شلاليه كلنا هنزعل. عشان كده عندنا مشكله بقى. طب انا متميز، مش انا قلت انا مميز؟ انا عاوز اظهر تميزي ده بقى، انا عاوز ابان، افرد عضلاتي، ابان ان انا احسن حد. انا كده حولت الوحدانيه الى ايه؟ تنافس. حولت الوحدانيه الى ايه؟ عارفين الوحدانيه قانونها التكامل. عارفين ايه تكامل؟ يعني ربنا عاطيني انا امكاناني اوعظ، وانا لما سالتكم في الاول خالص قلت لكم مستعدين تسمعوا قد ايه؟ قلتوا قد ايه؟ ساعة ونص وساعتين وكلام كتير كده، أنا مش قده. يبقى أنا عاطيني ربنا إمكانية إني أتكلم وعاطيكم إمكانية إنكم، يبقى بقينا بنكمل بعض. في واحدة بتعرف تعمل مواهب فنية بتخدم بيها إخواتها، في واحدة بتعرف صوتها حلو، في واحدة بتعرف تعزف، في واحدة بتعرف تألف، في واحدة بتعرف تذاكر، في واحدة بتعرف تخدم، في واحدة بتعرف تروح تشتغل وتخدم بره في المجتمع. كل واحدة فيكم ربنا عاطيها إمكانية، الإمكانية دي عشان تكمل الجسد الواحد، يبقى مش كلنا شبه بعض. طب انا بقى لو تنافست مع اخواتي بقت منافسه وبنتخانق مع بعض، انا حولت الوحدانيه الى ايه؟ شلاليه. تنافس بقى، بقيت عاوز فولوور وعاوز لايكات وعاوز الحاجات دي كلها. اربع حاجات ومشكله. انا خلصت، هنراجع في ثلاث دقايق عشان يبقى انا خدت النص ساعه بتاعتي كامله. اول حاجه السلوك بوحدانيه لازم، ها عندنا اربع كلمات مش هسكت غير لما تقولوهم. تمايز، برافو. اول حاجه ايه؟ تمايز. اتنين، ها الهدف واحد، الهدف الوحيد الواحد هو ايه؟ برافو. تلاتة، السلوك بالاراده مش بمشاعر. تاني، واحد اتنين تلاتة مش بمشاعر. اربعة، كتالوج واحد او مسطره واحده. المشكله اوعوا تحولوا الوحدانيه الى تنافس. هنلعب لعبه كده صغيره بقى. انت اسمك ايه؟ جونير. جونير انت النص بتاعنا، يعني كل النص ده كده جزء واللي جنب جونير الناحيه الثانيه جزء تاني. اوكي كده ادي وانت مسكي ده معلش عشان احنا قلنا خمس حاجات صح؟ هبتدي بصوابعي دول اقول مثلا اتنين هنا، يبقى المفروض المجموعه دي ترد على طول، في ساعتها يقولوا ايه النقطه الثانيه اللي هي ايه؟ هدف واحد. برافو، بس تقولوا مع بعض بقى ونشوف انه مجموعه اشطر. اتفقنا؟ لو عملت كده هتقولوا ايه؟ كتالوج واحد او مسطره واحده. لو عملت كده مش تنافسيه. ما انا عاوز اعرف المشكله ايه. ها كده تمايز، كده ها السلوك بالاراده مش بالمشاعر. اتفقنا؟ فهمتوا؟ طيب لو عملت كده يبقى المجموعه دي هتقول ايه؟ ها المجموعه دي هتقول ايه؟ هدف واحد، والمجموعه دي مش تنافس. فهمتوا؟ وانا هشوف بقى مين اشطر. سهله ولا صعبه يا شباب؟ طيب نشوف بقى، هعملهم ثلاث مرات ونشوف انهي مجموعه اشطر. ثلاث اسئله بس، 3 راوندز يعني. يلا بينا، استعدوا. واحد اتنين تلاتة. هم جاوبوا هنا الأول، كتالوج واحد ماشي. طيب يلا بينا، واحد اتنين تلاتة. هم جاوبوا كده واحد واحد، اللي جاي هتميزكوا بقى، ماشي ركزوا. واحد اتنين تلاتة. برافو، المجموعة دي كسبت. شاطرين. أي أسئلة شباب؟ انتوا المفروض تتكلموا دلوقتي مش انا. اي اسئله؟ اي سؤال؟ اوعى تكون زعلتي.
1: ماشي.

0: ممكن نسمع سؤال؟ سيلين عندها سؤال.
1: ما فيش إرادة.
0: ما عنديش إرادة خالص، مش قادر أعمل ولا حاجة، لا قادر أصلي ولا قادر أحب ولا قادر أشترك ولا قادر أعمل أي حاجة خالص. يبقى لازم أبتدي أقوي الإرادة. أنا دلوقتي ما عنديش عضلات، محتاج أروح أعمل إيه؟ أروح الجيم، صح؟ طب إيه الجيم بتاع الإرادة؟ إيه؟ لا أنا ما عنديش إرادة. ها الجيم بتاع الإرادة إيه؟ اللي إحنا فيه النهاردة، اللي مش كلكم عملتوه. الإيه؟ لا برافو ميرا جدعة. الصوم. إحنا ليه بنتعود على الصوم؟ عشان الصوم بيعلمني إني أقول لأ لنوعية معينة من الأكل ولفترة معينة من الأكل. يبقى الجيم بتاع الإرادة هو إيه؟ صوم. كل ما بصوم اكتر كل ما بعود ارادتي انها تقول لا اني هعمل ده. هو ده اللي احنا عاوزينه من الصوم بقى. اتفقنا؟ ايه سؤال كمان؟ ما تسالي خليك جريئه كده، مش لازم تكتبي يعني. مش كنت عاوزه ورقه ولا كنت عاوزه ايه؟ ها؟ مش عايزه حاجه؟ طيب فين السؤال؟ كاندي
1: مش مقتنعة بموضوع ان الإرادة تبقى لازم تبقى
0: لا مش فاهم، مش مقتنعة بموضوع الإرادة انه يبقى ايه؟ انا حتة مش مقتنعة بيها. ان انفذ اللي وصاي بالإرادة مش بمشاعر يعني؟ دي اللي مش مقتنعة بيها؟ ما انا سألتكم هكرر لكم الحتة دي تاني. لو انا بصلي وماليش مزاج ربنا قابل الصلاة دي ولا لا؟ ماليش مزاج انا واقف بالعافيه قابلها ولا مش قابلها؟ قابلها جدا وفرحان بها جدا، عشان دي حاجه اسمها فضيله، اسمها فضيله تغصب، اني بغصب على نفسي فربنا يشوف دي حاجه كبيره قوي عنده. خدتي بالك؟ يبقى ساعتها بقت فضيله مع انها مش بالمشاعر. وصلت؟ مش مهم، مش انا واقف بارادتي، مش مهم المشاعر بقى، ربنا قابلها مني لان انا صلبت ذاتي وقفت غصب عني وقلت يا رب انا عاوز اكلمك. ده هي دي الصلاه اللي بالقلب. انا متخيل بقى الصلاه بالقلب اللي هو ايه؟ انا دايب وبحب ربنا قوي ونفسي بقى اصلي. دي مشاعر، دي ممكن تتبدد بعد ساعه. الصلاه بالاراده هي اللي بتستمر. ايه اسئله كمان؟ هو كله مفهوم للدرجه دي يا ما فهمتوش ولا حاجه؟ متخيلين انه انتوا انهوا فيهم؟ طيب عشان ابقى مطمن يعني. ها كله مفهوم الحمد لله يا رب دايما. في سؤال تاني؟ نكتفي بهذا القدر ولا نستنى؟ تسوني
2: انا هسال دلوقتي. انا في حد بكرهه جدا جدا ومشاعري تجاه الشخص ده مش حلوه، وحضرتك كنت بتقول انه المفروض الوصايه بتخاطب الاراده وان انا احاول اعمل حاجه. ايه اللي في ايدي اعمله؟ ما انا الشخص ده هو كارهني وانا كارهاه ومش مديه فرصه اصلا ومفيش اي سبيس لحاجه.
0: هفترض ان الشخص ده صاحبتك في المدرسه. صاحبتك في المدرسه دي انت قاعده في اول صف وهي قاعده في اخر صف وانتم ما بتقوش بعض، ولو عديتوا جنب بعض يعني مش فعلا مش شايفين تشوفوا بعض. وسمعتي في يوم من الايام انها محتاجه كراسه فيها ملخص معين او درس معين، وانا ما بتعاملش معاها بس حسيت ان انا عاوز اساعد، فهعمل ايه؟ هديهم لحد في نص مشترك ولا وصلي دي لفلانه عشان هي محتاجه ده. طب انا بساعدها ليه؟ عشان انا بشتغل بالاراده. طب انا مش قادر اتعامل معاها، مش مهم، ما وصلتلاش عن طريقي، جبت حد في النص فما بقاش في كونتاكت بيني وبينها، وانا بحمي نفسي، وانا بعمل لنفسي حدود. فانا عندي حدود واضحه عشان ما اضرش نفسي، ما اذيش نفسي، لكن بالرغم من كده بقدم عمل المحبه، حتى لو انا ما ظهرتش فيه، حتى لو ما بنتش فيه خالص. ايه اسئله كمان يا شباب؟ نشرحه تاني، احنا كده هنشرح محاضره.
1: اوكي.
0: في سؤال. طيب
3: دلوقتي يا ابويا لو حد اتكلم عليا وحش بس انا مش كره الشخص ده، هو اتكلم عليا وحش وجه قال لي قدامي وانا مسامحه بس هو مش عايز يتعامل معايا تاني وانا اكيد مش عايزه.
0: حطي حدود واضحه، الحدود دي بتحميني انا مش عايزه اتعامل معايا خلاص. اوكي حقك ما تعمليش معايا. طيب لو احتاج اي حاجه اساعد ولا ما اساعدش؟ ها زي ما قلت لك حتى لو عن طريق وسيط اساعد ولا لا؟ عارفين الكومنتات اللي على الفيسبوك اللي هي انونيمس اللي من غير اسم؟ ساعدي ولو من غير ما تظهري، بس في الاخر انت هدفك تساعدي. بتعملي ده عشان خاطر مين؟ ربنا. ها سؤال في مره اتفضلي. ممكن اتكلم في المايك عشان اسمع.
3: انا في حد ضايقني وكده وعمل معايا موقف مش حلو، رحت شتمته فانا حسيت ان هو اللي عمل حاجه غلط، فحسيت ان انا مش قوي غلطانه وبرده حسيت ان حد غلطان، فكنتش عارفه اتصرف، فقعدت يعني فتره كده قعدت اقول يا رب ساعدني ان انا اسامح حد وكده وان انا اعرف ماشي بس ابونا سمعني كده خلاص، وساعدني ان انا اعرف اسامح حد واعرف ان انا يعني ما عملش كده تاني معايا، فما كنتش عارفه بالظبط انا المفروض يعني مش عارفه انا صح قوي ولا غلط.
0: يعني اذا انا شتمت فده مش مبرر حتى لو هو غلط، انا مش دوري اني اشتم، فبالتالي هعمل حاجتين، هعتذر له واعترف. هعتذر له ده التوبة بتاعتي انا وهعمل ايه؟ واعترف. طب هو غلطان برضو، انا من ليش دعوة بيه، مش بحكم عليه، انا بعتذر عن غلطي انا فقط. طب انا مش عايز اتعامل معاه تاني زي السؤال اللي هنا، عادي مش مهم، انا مش بتكلم على التعامل، انا بتكلم على ايه؟ على السلوك. احنا بنسلك بوحدانية، يعني كلنا بنتعامل مع بعض بوحدانية بالشروط الاربعة دول، فاهمين ده؟ بس انا دوري ما غلطش عشان في جوه الجسد الواحد. انا مش بقاطع، انا بحمي نفسي، يعني مش بقاطع عشان مزاجي كده، انا فلان ده مش مستهويني فببعد عنه، لا مش من حقي اعمل كده، ده ضد الوحدانيه، لان الوحدانيه اللي احنا الاثنين هدف واحد، وبالسلوك انا بعمل كده. لكن في واحد بيأذيني، واحد كل ما بتعامل معاه بتجرح الشخص ده، انا لازم احمي نفسي منه، وبالرغم اني بحمي نفسي منه لكن بساعده برضه لان احنا واحد. لكن انا ما ينفعش يبقى واحد بيأذيني ومضطر اتعامل معاه كل يوم، هبقى انا اللي في الاخر بتضر. ظلمني، انا من جوايا حاسس بالمراره من الظلم ولا منه؟ من الاثنين. فانا من الظلم هعدي القصه دي، ومنه هو هبتدي اصلي له اقول يا رب ارجوك اقف جنبه او ساعده او خليه يفتح عينيه ان الظلم اللي هو بيظلمه لي ما يحرموش من دخول السماء. طب انا مش قادر اتعامل معاه، هشرح لك حالا دلوقتي، انا مش قادر اتعامل معاه، ما انا اوريدي خدت جنب خلاص ووريته ان واخد جنب عشان افهمه ان ده وصلني، فالكلام وصلني خلاص وانا بوضح له ده. لكن يوم ما يقع في اي مشكله اساعده ولا ما اساعدهوش؟ اساعده، هو ده القانون بتاعنا، لانه احنا بنسلك بايه؟ بالاراده مش بالمشاعر. مش واقعي لان احنا تعودنا على طول النهار ما بنعملش حاجه غير ان احنا ماشيين بايه؟ بمزاجنا. السلوك بوحدانيه هو ضد السلوك بالمزاج. احنا تعودنا طول الوقت انا ماليش مزاج اصلي فنمت، ماليش مزاج احضر قداس فكسلت، ماليش مزاج اتعامل مع فلانه فما اتعاملتش، انا طول الوقت بتعامل بايه؟ بالمزاج بالمشاعر. فالنتيجه لا قادر انفذ كلام ربنا ولا قادر انفذ الوصيه ولا قادر اقرا الكتاب المقدس ولا قادر اعمل اي حاجه، لاني بتعامل بايه؟ بالمشاعر. احنا عاوزين نحود النهارده من المشاعر للسلوك. وصلت؟ بالاراده هتعرف تعملي حاجه كتير جدا انت مش متخيلها. في قصه كده كانت مشهوره قوي من حوالي 12 سنه، كنت فين 12 سنه؟ سنتين. كان في واحده ست عندها 92 سنه، كانت ماشيه مع حفيدها في امريكا. حفيدها ده كان شاب كده صغير، مش فاكر قد ايه، 13 14 حاجه كده يعني. فالمهم وهو ماشي جه عربيه صغيره، عارفين الميني فان، عربيه صغيره خالص دي، دست عليه

نعم، دست على حافظها، دست على رجله. فالست طبعا لما شافت العربيه دايسه عليه واقفه فوقيه، فبكل قوتها صوتت وراحت ايه زق العربيه، رفعها رفعه صغيره كده بحيث انه يا دوبك ايه تعدي رجلها. في اللحظه دي صوروها، حد صورها فوتو يعني، ونشروا الصوره دي عملت فايرال. عارفين لما بيحصل حاجه بتنتشر بسرعه في امريكا وكده يعني. فعملوا لقاء مع الست دي بعد مثلا فتره كده لمده 3 اسابيع بعد ما الصوره انتشرت وكده، وكل الناس بقى ايه بتقول واحده عندها 92 سنه قدرت تشيل عربيه وتحرك عربيه وتعمل ده، اللي في سنها بيبقى ماشي بعصايه واللي في سنها ما بيتحركش والكلام ده كله يعني. فبيسالوها بيقولوا لها هو انت فخوره بنفسك؟ هو انت فرحانه باللي انت عملتيه؟ تتوقعوا ردها اه ولا لا؟ لا صح. ليه لا؟ عارفين هي قالت ايه بالنص؟ هتتصدموا باللي قالته. قالت انا زعلانه جدا جدا من نفسي، لان كان عندي جوايا طاقه ضخمه جدا انا ما اعرفش عنها حاجه. انا كنت بتعامل طول الوقت مع نفسي اني ست عجوزه وما اقدرش وما اقدرش اتحرك وما اقدرش اشيل وما اقدرش اعمل، ما اعرفش ان جوايا الطاقه دي وانا مش مستغلاها. عارفين الست دي عملت ايه؟ هي كان عندها حلم واحد انها تخش تدرس كليه. الست دي دخلت درست كليه، اتخرجت بعد 5 سنين، عندها 92 سنه، واحتفلوا بتخرجها عندها 97 سنه. هي ماتت عندها 102، يعني ماتت بعد تخرجها بخمس سنين كمان. بس تخيلوا بقى، دي كانت رساله ان كلنا جوانا طاقه، جوانا قدره، قوه احنا مش حاسين بيها خالص. فبنقول ايه الكلام كله ايه؟ مش منطقي، ما انا ما اقدرش اعمل كده، انا ما اقدرش احب بالطريقه دي، انا ما اقدرش الاراده بتاعتي تبقى كده. لا، الكلام ده مش حقيقه، الكلام ده كله طالع منين؟ من جوه. انا بقول لنفسي كده عشان ادي لنفسي حجه اني ما ذاكرش، اني ما اشتغلش، اني ما احبش. فهمتوا الحته دي؟ كفايه عليكم كده، كل سنه طيبين. طيب اديكم تدريب صغير دلوقتي، احنا هنقف نصلي مع بعض. ممكن نصلي 2 دقيقة؟ اوكي، تقدروا؟ طيب لو في واحده ملهاش مزاج انها تصلي هتعمل ايه بقى؟ تدريب المحاضره هتعمل ايه؟ هتغصب على نفسها. طب دي صلاه مقبوله ولا مش مقبوله؟ مقبوله حتى لو هي غصب على نفسها. يبقى تركزوا في الصلاه، هنقف نقول مثلا ربع من ترنيمه وصلوه صغيره ونقول ارحمنا مع بعض، وبعد كده ابانا الذي. اتفقنا؟ حافظين ترنيمه ايه بتصلوها؟ انتوا قولوا بتحبوا ترنيمه ايه تصلوها؟ امسك يا رب ايدي مثلا، حافظينها؟ يبقى هنصلي امسك يا رب ايدي وصلوه صغيره وارحمنا وابانا الذي. بس كلنا هنصليها، فيش واحدة تبقى واقفة ما بتصليش حتى لو ملهاش مزاج. اتفقنا؟ يلا اتفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس، إله واحد، امين.

ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نطلب منك يا رب إنك تدينا نعمة وقوة إرادة إن إحنا نتبعك في كل حين، نمشي وراك يا رب مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الألمات، مهما كان يا رب مزاجنا مش بيودينا ليك، لكن إحنا يا رب بإرادتنا بنقول لك إحنا عاوزين نمشي وراك في كل خطوة. ادينا يا رب إن إحنا نسلك بوحدانية، وحدانية يا رب ترضيك، وحدانية على مثالك وصورتك، وحدانية يا رب ندخل في شركة المحبة اللي بين الآب والابن والروح القدس. ادينا يا رب ان احنا نفضل دايما في هذه الشركة ونتمتع بمحبتك لينا يا رب، محبة

0: اختم علينا رب البركة واسمعنا عندما نقول لك كل شكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.
1: بنات هناخد صورة مع أبونا، وبعدين واحنا طالعين هنلاقيه بيوزعوا بسكوت علينا ورا. ماشي، هناخد صورة بس هنا مع أبونا، هنقعد واحنا قاعدين. اقعدوا مكانكم. طب ما نيجي نقف هنا، ما يعني شاورنا، انا اسف. اختي اتحللي، هيكفينا هيكفينا. تعالوا يا بنات نقف هنا. يلا بنات اسرع، بنات اسرع. تعالوا معانا. نرجع ورا، يعني ممكن نقف ورا عادي.

بنات هنبدأ الالحان الساعة 5:30 بالظبط في الرابع، الساعة 5:30 بالظبط، ما يتأخرش عن كده. تاني إعدادي.